السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مستقبل

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حُدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر.

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
4: تحيل مدارك الظلمة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي ورد إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي، نبي حكم. الحكم فيما لو ركبت معه شنو يصير؟ لو ركبت هي معاه شنو بيصير معناه في الكلام هذا؟ وأنا نبي نمشي معاه بكرة، كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات طويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوج طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق، يقع الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقول احنا من المسافة هذه ومشت معاه أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقول هنا إذا مشت معاه راه بيقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه، يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق، هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس، تفضل أخي يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الشيخ قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
5: نعم.
6: ما نوع العذاب الذي يمنعه على الاستغفار وما كان الله، شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يقل في العدد؟ وعرف السؤال يا شيخ
5: شن هو العذاب؟
6: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم، أي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
5: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق راه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابه في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي، وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه يقول لك ما دام أنت تطلق كل يوم وديما على لسانك راه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح، والحكم الشرعي أن الطلاق يلزم صاحبه، سواء كان هو من المكثرين في إيقاع الطلاق أو من غير المكثرين. يعني هل هو يعني يأتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله إلا بين الحين والآخر. فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق، سواء كان من المكثرين أم لا. طيب، عندنا الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخي إدريس.
7: ألو.
5: أيوة تفضلوا.
7: أيوة، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعسنا وشيوخنا يا ربي يا سيدي. والله ينورك
5: الله يحفظك. الله يحفظك
7: إن شاء الله. ربي ينصر خيينا في غزة، الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم أهلك الكفر والمشركين هذه الهجمة السلسة. اللهم فرج على خيينا في غزة وفي الأقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين. وفرج على بلادنا وانصف بلادنا. والله يا شيخ، والله توب نسلك بالله عليك. نحن تو المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. توب الله عليك. الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران، فهمت؟ والله يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذي ما قمس في البلاد بيدمرونا منين جيها. ولا في مسؤول طلع وضح الأمور، ولا في قائد من قائد الجيش وضح الأمور للشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية، الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني، وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا. منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا؟ نحن في عولتنا في جهة فرحانين بهالشهادة مسؤولين وفرحانين بنجاحهم، وفي الزاوية مساكين في حالة يعلم بها ربي الطلبة.
5: إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله.
7: حاج دريس بالله عليك يا شيخ نبوه بارك الله فيك، يطلع المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه. يا أما الشعب الليبي يطلع يرفع راية الجهاد، يا أما يقولوا منبطحين نحن راو ناخذوا في الأوامر من إسرائيل ومن أمريكا ومن الكذب ترم هالبعث المشؤوم. الله يعطيها ما ينزحها، الله يعطيها الدعوة. الله كل منار ناوي هلاك بلادنا ودمار بلادنا، الله يجعل كيدة في نحرة ويجعل تدبيرة في تدميرها.
5: حاضر.
7: حاضر. حاضر. حاضر.
5: إن شاء الله. آمين. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف، وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش، ونبهنا إليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هي تركب معاه مسافة طويلة، زي ما ذكرت هي من البريغا البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك، هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها، والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب، عندنا سؤال آخر أيضا الأخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم، السلام عليكم. قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيا أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني. ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب نأخذ سؤال هذا الأخ عبد الله من الأصابع. تفضل أخي عبد الله.
8: السلام عليكم. صحيح الشيخ.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
8: بارك الله فيك. بارك الله عني يا شيخ.
5: آمين فيكم. بارك الله.
8: والله عندي سؤال يا شيخك ونقول نسألوك تستفسر منك.
5: تفضل تفضل.
8: أنا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبين هيك ممكن سوء تفاهم باهي.
5: نعم.
8: والجوزة هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
5: نعم.
8: جاء والدها وأمها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانة فترة تغير جوها مش عارف شنو. وإذا بها مشت حرجة 12 بالدرجة باهي.
5: نعم.
8: طالت المدة يعني قاعد فترة ممكن شهر أو ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع. يعني كلمتها وبعثت لها وبدأت لها وتعالي وشن فيه وما في شيء ومو طيبة ورجع لبيتك. ويعني الخلاف اللي حاجة بسيطة نغيره منها. يعني الله نبو العشرة ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل. ما ركبت راسها وقلت أنا ما عاش نبي نرجع يا شيخ حمد.
5: نعم.
8: إذا بقى بعدها توصلت معها بعدها بفترة نكلم فيها قلت لي أنا خلاص ما عاش نبيك وأنا ما عاش نبي نرجع وأنا تحدى كلمتك ما عاش تمشي علي. وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت بطلب الطلاق هو ما عاش عنده عليك كلمة وبترجع لي. وأنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس خلي أنا قاعد يعني جوزها ولي أمر هذا اللحظة هذه فهمت. لأن هي يعني إنه يعني أنا ما عاش عندي عليك كلمة تمشي بدون أي شيرة مني ولا كلام ولا
5: نعم. طيب أنت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
8: لا لا بصحيح لم وصلناش لمراحل هذه.
5: طيب ما شن سبب ذهابها لبيت أهلها وعدم رجوعها إليك؟ شن خيرها ما عادش تبي تولي؟ شن داير لها أنت؟
8: والله يا شيخ بالنسبة لي أنا ما فيش حاجة يعني باينة هي تخليها تحري. ممكن لو هي تحجب بشوية تصوير يعني في الحياة اليومية.
5: لكن انت الصوت نتاعك رفي تشويش لانك انت قاعد في هواء مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس.
8: تسمع فيه تو شيخ؟
5: ايوه هيك ماشي.
8: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انك انت يعني معاش مدفتر معاي في حياتي اليومية ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها. وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله. ربما صار تقصير في حاجة يعني من غير علم مني أو حاجة تمت نقصت وأنا ما عنديش بها دراية وشفتها اليوم اللي بعده. يعني ممكن أقول
5: طيب.
8: خابي عادي جدا.
5: طيب يعني أي تمام خلاص أنا فهمت سؤالك ونجاوبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا أخي عبد الله يا سيد بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران. هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب. هذا لا يجوز شرعا ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني. لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود. هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين. شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين نراه لابد منه لابد من الخلاف لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران. أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي. فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي. يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك، ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. راه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. راه كل أنت تبي حقوقك، راه عليك واجبات في مقابل ذلك، لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما يقولوا كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداء؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، ما شروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعوا لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت جبت تشتريها كاش يقول لك ب 8000، تشتريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000، إيه هذا ممكن جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن. المهم أن تتفق على أحد الثمنين، أنكم تشتروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش. ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط. تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شري بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو أنت تأخذ الأتات هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه أنت بتأخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ أنا ما عرفتش، كانوا بالكاش راه بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك حنين شروه من غادي بالكاش ونقسطوا عليك شهريا كل شهر تدفعين كذا وكذا، إيه هذا ما أيضا جائز بشروطه. وكونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك. فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم، يعني أنه تشريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذها منك، فهذا لا، أنك أنت تشريها فإما تأخذي بها تروحي بها بتستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم من أي قوم من الأقوام وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن

0: من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
1: نعم شيخ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا الله يحفظك.
0: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
1: الله يحفظك شيخ، شيخنا الله يحفظ إن شاء الله.
0: وإياكم يا سيدي.
1: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل آمين. المشايخ.
0: آمين، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
1: تسمع
0: فيا؟ نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
1: ما عليش، ما تقصوش علي الخط.
0: تفضل، يعني ما نسمع فيك.
1: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو؟ في شريحة احنا ظالمينها، احنا في شريحة ظالمينها اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوق عليهم. نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوق عليهم.
0: صحيح،
1: حتى انتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم.
0: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
1: قناة القناة ما شوقتش عليهم. نبوا ليبيا
0: طيب.
1: شهر 7 قال يوم ما خدوش يا شيخ.
0: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم. إيه.
1: أني فوق نعلنها بالإعلان. أني ندعي، أني كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا المفروض مش لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب. ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم. معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له أراه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا، يعني تشير إلى أهميته وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل، يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ دريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا والطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض. وهؤلاء

0: مجرمون للأسف، يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد في الأرض هكذا، يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة، من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال. كل هذا يعني من الأمور الذي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعليها البرنامج والقائمين عليه.
0: الله يبارك فيك.
1: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي، يعني باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي اشتريته بالبطاقة.
0: نعم.
1: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا قال لي بدل ما نخصم تسعة دينار درت أخطأ ودرت 90 دينار، يعني خصم مني 90 دينار.
0: نعم.
1: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي رد لي بقية المبلغ كاش، يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99.5 دينار. فهل أن يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل النص أنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نبي نعرف حكمه، يعني كيف ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا سيارة باش كنت الرد له، عرفت يا شيخ؟
0: نعم. فهمتني؟ نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
1: أيوة فنبي نعرف، أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
0: أي لا فهمتك، فهمت. نعم فهمتك. واضح. نعم. واضح سؤالك أختي زكريا، حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي أسمعني من الهاتف أخي سلمان.
2: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حاضر.
0: تفضل أي سؤالك. هاي
2: هيا
0: اغلق صوت التلفزيون يا اخي سلمان.
2: الغيت. الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
2: صحاك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: قلت لك انا عندي برنامج المرابحه الاسلاميه على المصرف.
0: نعم.
2: فهمت علي؟
0: نعم. ايه تفضل.
2: عندي برنامج المصرف، طبعا يقولوا مرابحه اسلاميه.
0: نعم.
2: الاسلاميه عشان تاخذ اساس وعشان وتبيعها برا، فهمتوا؟
0: كيف تاخذها؟ بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصرفه؟
2: من المصرف تخش تقدم عليه أساس، بس الأساس كيف الطريقة بتاعها؟
0: أساس
2: تجي أنت، تجي أنت للشركة يجوزوك هم للشركة، تعدي للشركة هم يعطوك فاتورة تجيبها للمصرف، فهمتوا؟
0: نعم.
2: بالمصرف وتجيبها لهم في المصرف، هم يحطوا القيمة بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك أوكي خلاص تمام.
0: نعم.
2: ويدروا لك القصف بتاعهم ويقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
0: طيب حاضر نجاوبك إن شاء الله.
2: حيم بكوة فهمتوا؟
0: بإذن الله وجيبك إن شاء الله. طيب إذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم رأي فرض الأمن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كلها يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة، أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع، ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي المهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش هلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش حنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت وبش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا، ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معها في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلبات معاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان عيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته، يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك احنا معاش نبوه، انتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص انت طلق انت زوجت انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، انت مجرد انك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه هيك كانوا لولين عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك. لكن ما هكذا بهذه الطريقة انتشر الأمر اليوم وأصبح زي النار في الهشيم، كل مرأة حرجانة من زوجها تمشي تروح حوشها لو تقعمز غادي، وأبوها وأمها راضيين ومية في المية وقعمزي في الحوش قدانا تبقى راضيين، تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحياناً. كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها، لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب، أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول، بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة، وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح، مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام؟ والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك، نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع على هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب عندنا السؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من أمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا، أن هي شرت ب9 دينار فبدل يخصم 9 دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 50 قرش، هذا كله مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا بيشري وبيبيعه. قلنا إحنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط، أنه هو يعني لابد زي ما قلنا إحنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر، وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى، يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب عليه الاتصال على الرقم التالي: 092-092-17-0. نبدأ برد على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل، قالت: أنا أم لأيتام وأنا مسؤولة عن أولادي الأطفال القصر، ولدى أطفال القصر ورث لأبيهم من أمه، وبعد وفاة زوجي قالت أخت زوجي إن الذهب الذي أوصت به أم زوجي تريده لأحد بناتها، ووافق باقي الورثة لإعطاء الذهب لأختهم برضا، وسألوني أنا هل يجوز لي أن أعطيهم ذلك أم لا. طبعا بالنسبة لحصة الأولاد القصر هؤلاء، هذه لا يجوز لك أن تتنازلي عنها، لأن مش فيدك الأمر هذا. هذا حصة الأولاد القصر، هذه لا يجوز التصرف فيها ولا التنازل عنها، لأنها حق لهم. فالذهب هذا ولا غيره من الأموال هذا أصبح حقا موروثا للأطفال القصر بعد وفاة جدتهم، فهذا النصيب الشرعي ملك لهم هم، وليس لك أنت، وأنت بصفتك وكيلة ولا ولي على أموالهم ولا غيرها. فدورك أنت الأم هي حفظ حقوقهم وإدارة الأموال هذه لمصلحتهم، لكن لا يجوز لك التنازل عنها ولا التبرع بها للغير، هذه لا يجوز ذلك. وعندنا القاعدة معروفة في الولاية عن مال القصر أن الولي لا يملك التبرع بمال القاصر، ولا يملك إسقاط حقه لمجرد الرغبة ولا المجاملة ولا نحو ذلك. فبناء على ذلك كان أطفالك عندهم نصيب في هذا الذهب عن طريق إرث والدهم من أمه، فالأصل أنه لا يحق لك الموافقة على التنازل على نصيبهم لعمتهم من تلقاء نفسك. بتنازل لحصتك فقط، يعني لا وموافقة حتى بقية الورثة على إعطاء أختهم للذهب وكلهم بيعطوا حتى نزيهم، لا هذا لا يجعلك مخول للتصرف في حصة القاصرين. حصة القاصرين هؤلاء تبقى محفوظة لهم حتى يبلغوا الرشد، وانت كان أسألوك شو بدوي لهم، قالوا ماني لا أملك شرعا ولا قانونا التنازل عن حق القصر هؤلاء في الميراث، وما يخصهم يجب أن يبقى محفوظا لهم. فنعم، عندنا اتصال الأخ أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: في رمضان فات،
1: نعم،
2: الشيخ اللي ضمن بينا في الأيام حد تلاقى جميلة وصوتها حلو. أنا أكثر بصوتها نقعد نبكي، لكن خاشع مش خاشع نفكر في الماضي والناس حاب يتوقف مش بعد الصوت الصوت حب
1: أنت اللي تقصد بالبكاء بالصوت ولا ماذا في ال...
2: هو إذا ما يصلي بشيخ يصلي
1: إيه
2: في
1: الموضوع هو البكاء في الصلاة من خشية الله ولا بسبب عند التأكد بقراءة القرآن هذا ما نعم يبطلش الصلاة، لكن أنت شنو اللي هل يصدر منك أصوات وكذا؟
2: لا شيخ نفكر
1: في بيتها عندي صاحب ميت عندي حاجة نطلع من خشوع الصلاة مرة واحدة. تمام تمام نوضح لك الصورة إن شاء الله بإذن الله أخونا أحمد.
2: إن شاء الله.
1: نعم البكاء في الصلاة الذي يغلب المصلي بسبب الخشوع أو الخوف من الله تبارك وتعالى هذا الدموع في نفسي هذه لا تؤثر في صحة الصلاة، وحتى لو كانت بصوت إذا كان بسبب غلبة الخشوع ولم يكن كلاما مقصودا هذا لا تبطل الصلاة، لكن كان اشتمل على حروف ولا كلام متعمد أجنبي عن الصلاة هذا تجري عليها أحكام الكلام في الصلاة، لكن بالنسبة لي

0: أم لغير مصلحة الصلاة، فهذا هو غير المشروع وقد يؤثر في صحة الصلاة بحسب ما نطق به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو يصلي، مما يدل عليه أن البكاء من الخشوع، هذا لا يقدح في الصلاة. فأنت دائما نصيحة لمن يعني ينشغل بالتفكير في أمور أخرى، تفكير في أمور أخرى في الصلاة، أن يعني يركز على مسألة الصلاة ويركز على التدبر في معاني المعاني للسور والآيات التي يقرأها، هذا هو الذي يفكر فيه. فقبل الإنسان قبل التكبير يستحضر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يركز على معاني الفاتحة، يركز على ما يقرأ من القرآن. يعني حتى جاء الإنسان خاطر عن الموت ولا جاء خاطر عن التفكير زي ما ذكر هو في الأخرى، فما لا يسترسل معه، بل يعيد انتباهه إلى الآيات وإلى الأذكار الذي هو فيها، ويكثر الإنسان من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الخواطر في ذاتها هذه مرورها ما لا يضر، لكن المطلوب ألا ينشغل الإنسان بها عن أركان الصلاة وعن أذكار الصلاة. حتى قال بعض السلف يعني إذا دخلت في الصلاة فاجعل قلبك يعني تبع لصلاتك، ولا تجعل الصلاة تبع لخواطرك. نسأل الله أن يرزقك الخشوع وحسن الاستعداد للآخرة. نعم، عندنا اتصال. الأخ عبد العهد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك مبارك يا شيخ.
0: نهارك طيب. نهارك طيب أخونا عبد العهد، تفضل.
1: الله يبارك فيك، تحية ليك ولكل العاملين معك ولشيخ دار الإفتاء.
0: امين امين، واياك ونعم. طلعت تفضل.
1: بارك الله. معلش يا شيخ، احني والله تو امس نتيجه الشهاده الثانويه.
0: نعم
1: والله ما خلونا نرقد من الالعاب الناريه يا شيخ.
0: نعم.
1: ناس مريضه كذا، والله احني نب منكم نصيحه لهالناس، لعل تجد اذان واعيه يبط يعني من هالالعاب الناريه ويريح الناس.
0: تمام تمام اخونا عبد العاطي،
1: ان شاء الله. شكرا.
0: الاخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا سعد، كيف حالك؟
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تحيه لك شيخ، تحيه للعاملين.
0: الله يسلمك ويبارك فيك اخونا سعد، تفضل.
2: اليوم المبارك ان شاء الله شيخ. سؤال يا شيخ عن الأباء، نصيحة الأبناء والأباء والأبناء في كبر السن أبيهم يعني وأمهم في احترامهم في هذه الكبر السن في
0: تمام تمام.
2: فهمتني شيخ؟
0: إيه تمام، واضح واضح.
2: فهمتني شيخ؟
0: واضح السؤال أخونا سعد، واضح إن شاء الله.
2: شكرا، جزاك الله خير، وكثر الله من حسناتك وبارك
0: الله فيك. الله فيك، بارك الله فيك. طبعا سأل الأخ عبد العاطي سؤال على المفرقعات، وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، هو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح. يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في صابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس، فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن.

0: ده شيء يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة، ويعني فالإنسان لو من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني أنت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الإسراف في الحلويات وغيرها، أنا ماهوش دافع لأن يعني واحد غاش وفرحان بالغش متاعه. يعني هذا في كثير من الأحوال ما نبوش نذكر يعني على سبيل كل الأشياء. فمن تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. الفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى، ويستبدل ما فيه أذى بما فيه النفع وسلامة. نعم، معنا الأخ عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يومكم سعيد. مبارك.
0: يومك سعيد. طيب أخونا عبد الله تفضل.
1: نحن المؤمنين والمسلمين والضعفاء ندعو الله أن يهزم الباطل والمجرمين والظالمين والقتلة.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: نفض الغاز يجيبه الحبيب ويقتل الأبرياء.
0: صحيح.
1: والمشاهر وبالتهريب وبالتضوير وبالقتل وبجميع مصالح مال ديني. هذا سؤال، لعن الله من ذبح لغير الله ومن آه وحده وغير منار الأرض.
0: نعم.
1: الملعونين يعني مثلا ليبيا مناطق فيها قتلة مجرمين، يعني عارفينهم يعني الناس هذا المفروض يسلموهم الملعونين، يعني جماعة مجاهرين بالإثم.
0: صحيح صحيح.
1: بالقتل يعني مجاهرين المناطق هذه يشملها اللعن ولا يشملها الصفار ولا كيف التفسير.
0: تمام تمام تمام اخونا عبد الله، نوضحه لك ان شاء الله.
1: المجرمين اللي في كل مدينه وفي كل ليبيا.
0: ان شاء الله اخونا عبد الله نوضحه لك الامر باذن الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ سعد يعني طلب نصيحه لمن يعني نصيحه للابناء في يعني احترام الاباء واحترام كبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في راه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون، أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر. عندنا اتصال الأخت وفاة، فضلي.
2: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: انا بنسال الناس بتوفى يوم 24 شوال بعد الظهر الساعه 3 وجت من المغرب نبي كمان عده يوم 3 ربيع الاول.
0: 24 شوال امتى؟
2: بعد الساعة 3 دفنا المغرب، دفن نفس اليوم.
0: ايه تمام، يعني اليوم 24 شوال، هذا ما دام 3 مش في الليل ولا 3 في النهار.
2: لا 3 بعد الظهر.
0: ايه خلاص تمام، اليوم 24 هذا مش محسوب، خلاص شوية ونحسبوا لك المدة، هي شوية ثانية بعد الفاصل تنحسب.
2: نفس اليوم يا
0: شيخ. ايه تمام خلاص، بعد الفاصل تو نحسب لك ونقول لك اليوم متى يتم بالضبط يعني ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله ان شاء الله. معنا الاخ علي، تفضل.
3: يا صباح الخير.
0: صباح الخيرات اخونا علي، تفضل.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. انا والله يعني فترة سابقة يعني واخد الحقيقة الله غالب خديت رشوة يعني.
0: ايه.
3: والرشوة يعني ما تفوتش 12000 جنيه يعني، يعني هو يعني وما ما استفدتش منها اللي اعطاها لي يعني، بمعنى ما كانش عندي مساعدة، لكن انا حسبتها رشوة الحقيقة يعني. لكن وندعي الله سبحانه وتعالى ان يخلص وحدي منها، لان الخوف من الله سبحانه وتعالى، لان الله غالب ورتبي لي انا ما يمكننيش بانني نعطي حتى 10 جنيه يعني في الشهر، هذه مرتبات 900 دينار. والجانب الاخر اني انا ما عنديش من بيع يعني، بمعنى اني متورط، الله غالب، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وندعي الله سبحانه وتعالى ان يخلص وحدي. فهل الدعاء يعني كفيل باذن الله سبحانه وتعالى ان يعني يخفف علي على الاقل ال ال ال يعني خايف من الله سبحانه وتعالى، ما خايف من العبد يعني.
0: المال صرفته او خذيته صرفته
3: يعني، يعني انك يعني تعينوني وتدعو لي في عين واحد يعني.
0: تمام. هذا السؤال. نعم. بالنسبة للأخت وفاء ذكرت أنها ما عندهاش راديو، فهو عندنا يوم عندنا شوال، هي ذكرت أنه هو يوم 24 شوال، وشوال هو كامل يعني، فهي بقيت في شوال 6 أيام، أي 6 أيام، فعندها ذي القعدة كامل، وعندها عندها ذي الحجة لما شهرين، عندها محرم، وعندها صفر، هذه 4 أشهر كاملة، نضيفوا لها 10 أيام من ربيع الأول، وناخذ 6 من شوال اللي ختم في شوال، فتنتهي العدة في 4 ربيع الأول، 4 ربيع عندنا ذي القعدة وعندها ذي الحجة ومحرم وصفر، 4 أشهر، وعندنا 4 أيام في ربيع الأول، تنتهي 4 ربيع الأول بعد المغرب.
2: بارك الله فيك.
0: تمام إن شاء الله. عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح، والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت يعني. اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار خون علي، أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح مفسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا، وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا، أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك، وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
3: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص وحدي يعني.
0: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
3: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، الله يرجع فيك.
0: آمين. عندنا الأخت أم محمد، فضلي.
4: السلام
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية أخت أم محمد. ولدك خير قلتي؟
2: أنا عندي زوجي حاسس إن الطلاق ديما مترتب عنده فالأب في الحاجة الأب في الأشياء.
0: نعم.
2: يعني علي الطلاق علي الطلاق حتى علي الحاجات اللي فيها. أنا كنت محاولة
0: هو بقى اليمين الطلاق اللي يحلف به هذا حلف فيه وإلا لا يعني؟
2: نعم.
0: هو اليمين الذي يحلف به هذا هل حلف فيه يعني يحلف حاجة وما نفذش فيها؟
2: إيه
0: ما هذا ما تقعديش مع هذا لو بده يسأل لكل مين راه بالطريقة هذه. ما وين ما هذا اليمين هذا إذا خالف ما حلف عليه وقع الطلاق، فهذا ما لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن نفسه يسأل لكل يمين حلفهم ولا مسجلتيهم أنت ويسأل. نعم خلاص نوضحوا لك الجواب أخت محمد، نوضحوا لك بإذن الله بالتفصيل إن شاء الله. هي ذكرت طبعا الزوج الذي يكثر من الحلف بالطلاق هذه عادة مذمومة شرعا. الطلاق هذا شرع لحل يعني عقد الزواج عند الحاجة، يعني مثال غليظ هو عقد الزواج بين الرجل والمرأة، شرع الزواج لحل هذا العقد. يعني أمتم الإنسان خلاص يرى أن استحالة الحياة بين الزوجين شرع الطلاق لهذا السبب، لكن لم يشرع الطلاق راه ليكون وسيلة تهديد والله مش يأكد أن حالف في كل صغيرة وكبيرة يبدأ يحلف بالطلاق، أو الطلاق لم يشرع لهذا أصلا. فنصيحة للزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في ألفاظه، نصيحة لكل زوج ألا يجعل الطلاق جاريا على لسانه عند الغضب ولا المزاح ولا يبي يأكد الكلام ولا مش يصدقوه يبدأ يحلف بالطلاق. الطلاق راه كلمة خطيرة، هذه تهدم بيوتا، هذه الطلاق راه تفرق الأسر، كلمة الطلاق هذه تشتت الأبناء لما نتهاون فيها، هذه تشتت الأبناء تقعد أبناء كذا. المؤمن لهم يحفظ لسانه، يختار من الألفاظ ما يصون أسرته، يختار من الكلمات ما يحفظ الاستقرار. لما تبي تأكد أنت على كلمة استعمل الألفاظ المباحة، يبي يأكد يستعمل الألفاظ المباحة أخرى، لكن مش يأكد بيأكد في حاجة مش صدقوه يبدأ يحلف بالطلاق. الإنسان لا يعرض حياته الزوجية للخطر وأولاده وأسرته اللي بناها وصرف عليها الدنيا كلها يعرضه من الخطر بكثرة الحلف بالطلاق. فالإكثار من الحلف بالطلاق هذا أمر مذموم شرعا، هذا عبث بأمر خطير اللي هو الزواج. إذا تلفظ الإنسان بالطلاق في صيغة معينة في كل صيغة راه تترتب عليها أحكام شرعية تختلف بحسب اللفظ اللي قاله وحسب نيته والظروف. فلذلك من وقع منه حلف بالطلاق لابد أن يسأل هل الطلاق هذا واقع وإلا لا، لابد من معرفة اللفظ اللي قاله بالضبط وش النيته اللي قصدها عند الحلف لما يكون الكنايات وغيرها. لكن يعني من جعل الطلاق على لسانها أو شكان يندم عليه كما قال بعض السلف. فالحكمة يعني من المسلم أن يحفظ المسلم لسانه، خاصة في الأمور اللي تمس الأسرة والأمور اللي فيها يعني الخاصة بين العلاقات الزوجية. فالزوج إذا كان مكثر من حلف لسانه وانت تشوف فيه يحلف بالطلاق ويحنث، هذا لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن كل الألفاظ التي تلفظ بها. هذا مرة تكون حتى حرام القاعد معه، مرة حتى تكون طلاق هذا بين الكبرى فايت ثلاث طلقات قبل مش معروف إيش حالة هل يكتم حلف بالطلاق. المرأة لا تتساهل مع الزوج في ذلك، حلف بالطلاق لابد يسأل ويسأل أهل العلم ويجيبه عن ذلك. كان وقع الطلاق وفيه رجع فيه، كان فيه بائن صغرى فيه بين الكبرى، المهم يبين لابد أن يعرف الحكم ولا يتساهل في هذا الأمر، لا يجعل الإنسان طلاق جاريا على لسانه. طلاق زي ما ذكرنا لم يشرع لهذه الأمور اللي يقولوا فيها الناس يبي يأكد حاجة يحلف ويبي صدقوه يحلف بالطلاق ويبي يهدد المرأة. ما يعني أنت مش قادر قد كلمتك ما علاش تقولها بكل، أنت علاش تستعمل في الطلاق؟ أنت الإنسان لو كان رجلا فعلا ما يقدرش يحلف بالطلاق عليه لا ماكش مستعبد النت ولا ماكش ماشي للعرس الفلاني ولا ماكش ماشي للمة الفلانية ولا ماكش ماشي لأختك ولا ما يحلفها بالطلاق. أنت كانك قد كلمتك ما تمشيش وتمت، ليش؟ لانك تعرف الطلاق مش متراجع، مش يخافوا، ما عندكش وسيله تشد بها الكلام الا للحلف بالطلاق على المستمر، ان يتقي الله تبارك وتعالى. طلاق لم يشرع لهذا، مش تدير وزير التهديد ولا تخوف به ولا تاكد به الكلام ولا مش تصدقوك ولا غير ذلك من الامور. الطلاق شرع لامر واحدها، لحل عقد الزواج لما تتعثر الامور خلاص، لكن لم يشرع لهذه الامور. هذا عبث يعني، بامر خطير، امر الزواج، امر تبعث باولادك وذريتك واللي درته كله في حياتك، تهدم بيتك وتفرق الاسره وتشتت الابناء بسبب هذا الامر اللي هو الحلف بالطلاق. فعلى المسلم ان يحفظ لسانه ويختار من الالفاظ اللي يصوم بها الاسره ويحفظ بها الاستقرار ولا يتمها في هذه الامور. عندنا الأخ عبد الله سأل علي مسألة اللي هو إيواء المجرمين، وذكر يعني عندنا اتصال قبل ما ناخذ سؤال الأخ عبد الله. أنا العميون، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور عزيز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عميونس.
4: الله يعزك ويبارك فيكم،
0: حي طيب. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك، الله يحفظك عميونس، تفضل.
4: الله يبارك الله فيكم وبقدر ما أسئلة أسئلة الجهات الطيبة. بالله تعطينا كلمة في قيمة العمل. الله يلأسف يعني للأحداث والعاشة مخصب أحداث في الجهات.
0: كلمة عن ما ماذا قلت؟ كلمة؟
4: العمل، عمل قيمة العمل.
0: قيمة العمل، تمام.
4: قيمة العمل والله إذا تول أحداث مرات في الجهات حتى نفس المعادات والأمان والمزارع كلها جانب وسببنا الطح ما حالا يعني. وانا من الكلمة وفي الأعمال بديلة بدل الأعياد
0: الناس في البداية، ربي يصحح شبابنا ويعطينا خير خدمة العمل وفرعين وفرعين وفرعين وفرعين وفرعين وفرعين وفرعين. الله يسلمك، الله يسلمك، بارك فيك. الأخ عبد الله استكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين. يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم، شنو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم. يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ هو تضر مجتمع بأكمله. إذا كان مظلوم واحد من حقه أنتم يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه. أني مرة سلم للشرطة وأني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا أني لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هكي ساعدته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله مغير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكون عون على الحق ويكون عون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور، من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه، فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله، فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ، ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق وذا القبيلة وذا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته، ونحن شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولينا مستفيد منهم، ولينا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأن هو مستفيد منهم، ولا محصل منهم حاجة، ولا معين لهم حد، ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ العم يونس سأل يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب، طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة يعني، وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال، والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرة تراه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرة عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنون لا يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأمانة وغيرها، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فيها، انت في نفس الوقت راه هو ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الإنتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه، لأن كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي إلا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيرها ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة، لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد، الإنسان لما يزرع يحصد ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة الإنسان في سعية في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، بعد قليل إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني من برنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعاً، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-00، 092-092-16-00، أو لمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-00. نبدأ بالأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل حكم صلاة الجنازة للمرأة، هل هو جائز أو لا؟ لأني ذهبت إلى مسجد فصلوا الجنازة، فهل يجوز أن أصلي معهم أم لا؟ نعم، يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة، لأن هي مكلفة بأحكام الشريعة مثل الرجال، إلا ما دل الدليل لأنها يعني مختصة على اختصاص مثلا الرجال به أو اختصاص النساء به، لكن لم يرد دليل صحيح يمنع المرأة من الصلاة على الجنائز. وثبت أن النساء كانوا يعني كنا يشهدن الصلاة مع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة سواء صلتها في المسجد أو في غيره، كان صلاها في ساحة أو في غيره، وكانت موجودة ما فيش بأس في ذلك، مع مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في خروجها مثلا وفي أداب المرأة. فالأصل أن المرأة والرجل سواء في التكاليف الشرعية ما فيش فرق ما بينهم، ولم يرد الدليل يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، ولذلك ما فيش بأس في الصلاة على الجنازة، وما فيش يعني شيء معين تختص به إلا في ما يختص يعني بالتزامها الشرعي، ومش شرط أن تكون هي محارم الميت، يعني نفس الشروط الشرعية الأخرى اللي موجودة في الصلوات الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة، هذه سائلة تسأل يعني قالت لو خشيت جمعية وخديتها وما زال ما كملتش الفلوس، والفلوس متاعها عديت بها عمرها، هل عادي أو لا لو عديت عمرها وعلي يدين؟ ما فيش بأس في ذلك، يعني المحرم ويكون في الوزن يعني ما يفوتش ستة جرامات، هذا هو الخاتم المأدون به شرعا، وهذا هو لما يكون الإنسان في الوضوء، يعني لم يكون الإنسان في الوضوء يعني يتوضأ به ولا يجب نزعه، لأنه خاتم مأدون به شرعا، وإنما كما هذا هو الذي ذكرناه. عندنا الأخت مفيدة سألت عن مسألة البطاقة، يعني قاعدة نفس الحكم الأول، يعني مسألة البطاقة 2000 دولار هذه بعد ما دخول شركات الصرافة ما زال دارفتها تفتي بعدم جواز يعني الابتداء، يعني متوقفة فيها ولا يجوز الإقدام عليها حتى يتبين، وفي العلة في الأسبوعين القادمين في اجتماعات لمجلس البحوث ويصدر فيها فتوى جامعة لهذا الأمر. هذا سأل علي حكم أكل السباع، وهل الضبع يعني مستثنى أو الثعلب أو غيره مستثنى منها أم لا؟ طبعا المسألة هذه فيها كلام يعني كثير يعني وأقوال كثيرة، يعني مشهور عند المالكية هو الكراهة مش التحريم، وجمهور أهل العلم على تحريم أن أكل السباع، يعني الحديث الوارد في ذلك حديث أبي ثعلب غير اللي أنها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وحديث ابن عباس وغيره أن كل ذوات الأنياب محرمة، والأصل فيها أنها كلها محرمة إلا ما استثني، يعني وهذا موجود يعني في مذهب الحنابلة وغيره مستثناء للضبع. فإذا الأصل هو عند الجمهور هو تحريم كل ذناب من السباع. مسألة استثناء الضبع هل هو مستثنى من عموم النهي عن السباع لسبب ورود حديث خاص به اللي هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع هل هو صيد ولا؟ قال نعم. طبعا هذه خذوا بها بعض أهل العلم، وزي ما ذكرنا هذا مذهب الحنابلة في هذا، لكن المالكية نفسه هو نفس حكم الحيوانات الأخرى اللي هو بالكراهة، ما فيش استثناء لهذا، وفيه قول بالتحريم. يعني في بعض أهل العلم يرى الضباع من السباع وأنه محرم الأكل، وهو مندرج تحت عموم النهي عن كل ذاب من السباع، وهذا مذهب الأحناف. فالخلاصة أن السباع اللي هي ذات الأنياب المفترسة هي محرمة الأكل عند جمهور الفقهاء، وهذا قول عند المالكية، وأن المالكية من يرى الكراهة ولا يرى التحريم لعموم قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو هلل غير الله به. فالضبع هل هو مستثنى وإلا لا؟ في بعض أهل العلم يرى أنه هو مستثنى، وبعضهم لا يستثنيه ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. فالمسألة فيها خلاف مشهور، وما نقدرش نقوله يعني بالجزم بقول واحد في هذه المسألة. المسألة من المسائل اللي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والخلاف فيها يعني واضح يعني في النصوص، وإن كان النصوص يعني هي حديث صحيحة لكن اختلف أهل العلم في تفسيرها. فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يرى المنع، يعني زي يقول الحنابلة والشافعية يروا جواز الضبع واستثنوه من أكل كل ذناب من السباع، لكن الثعلب لا أعلم فيه استثناء، يعني من يرى من يرى تحريم كل ذناب من السباع يرى تحريم الثعلب، ومن يرى الكراهة زي الملكية في المشهور يرى كراهة ذلك. هذا عندنا الأخ أبو يوسف عندنا سؤال آخر وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. بتفسير لها طبعا هذه قاعدة فقهية يعني وردت حتى بلفظ الحديث لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بهذا مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طبعا من أقرض شخص مال واشترط على المقرض أن يعطيه زيادة ولا منفعة بسبب هذا القرض، هذه الزيادة هذه ولا المنفعة هذه من الربا المحرم، سواء كانت مشروطة ولا غير مشروطة، يعني غير مشروط لكن العرف يعني يشترطها، العرف يشترط ذلك، يعني يسموه في شرط ضمني. هذا القرض في الشرع هذا عقد إرفاق وعقد إحسان، ما يكونش إلا لله جل وعلا، منك بتساعد الإنسان المحتاج، فذلك المقرض يعني يرد مثل ما أخذ بدون أي زيادة مشروطة. لما تعطي لشخص 1000 دينار ما يردهاش ب1100 ولا 1010. مرات تكون الإقراض يعني بطريقة أخرى، يعني نسلفك فلوس بشرط أنك تأجر لي الحوش تساعدني شوية في الحوش، هذا قرض جرى نفعا، يعني أقرضك بشرط مثلا تختم لك هذه حاجة مجانية، ولا هو عارفة في البرنامج الفلاني أو سلف اللي نعرفه بيخدمك شيء فلاني فأدرت له ضمنيا في الجانب الآخر. النفع مش شرط يعني مال فقط، مرات تكون زيادة مالية، مرات تكون هدية، مرات يكون خدمة مشروطة شرطها أنت، يعني أي مصلحة يحصل عليها المقرض بسبب قرضه هذه تعتبر منفعة، هذه منفعة. طبعا المنفعة اللي نقصد بها اللي هي يعني المنفعة اللي نقصد بها المنفعة المشروطة ولا الهدية المشروطة ولا الخدمة المشروطة ولا يعني مش الشيء الغير المشروط. فالخلاصة أن كلام الفقهاء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة فقهية صحيحة عليها العمل في المذاهب الأربعة، لم يكون النفع يعني مشروط ولا مقصود لأجل القرض، فالقرض لا يجوز أن يكون وسيلة لاكتساب الربح للمقرض. فمن ضمن الصور اللي موجودة عندنا إحنا الآن كثيرة في مسألة البطاقات وفي غيرها، نعطيها لنسلف فلوس مش يعني يشاركني بالنص، هو والله نسلف أنا فلوس من أجل أن يرد لي كاش، يعني هو قال هذا انتفع به صاحبه المقرض هذا طبعا جيب لي كاش. كان مثلا تسلف شخص في بطاقات 13,000 دينار وتقول له راه برد لك في حسابك، يقول لك لا، فهو شارط عليك ضمنيا. وفي بعض الناس يقول لك لا والله ما شرطش عليا، لكن شرط ضمنيا، لما يقول لك لا والله رد 13 رد لي 13 زي ما هم وغيره، فهو شارط الشرط هذا ضمني. فمن الاول انت لما يقول لك تسلف من شخص 13,000 مش تبيع به البطاقه وغيره، اقول له انا من 13,000 نعطيه لك حوالي، بتعطي لي تحويل وبرد لك تحويل زي ما هم، هكذا يكون يعني القرض ده يعني ليس مشروطا. لكن هو اللي موجود عند كثير من الناس اليوم هو اشتراط ضمني لهذه المسألة، أو نسلفك فلوس ثانية وبعدين رد لي انت كاش، لأن عارف انه يبيعها بالكاش وردها بالكاش. عندنا اتصال، الأخت سمر تفضلي.
6: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ أنا صارت معي مشكلة مع زوجي من حوالي أسبوعين.
0: إيه.
6: المشكلة إن أنا طلعت وهو يدر علي إن أنا طالع، ولكن صار خلاف بخصوص الطلعة، صار شيء في الطلعة هذه.
0: إيه.
6: وأنا مانيش دم فيها، يعني مانيش غلطة أنا في المشكلة. فلما صارت المشكلة يا شيخ زوجي تنفذ وحلف لي، قال لي علي الطلاق بالثلاثة ما عادش تطلعي من حوشكم نهائي لما نفسك من حوشكم.
0: يعني لما تمشي لحوش أهلك ما عادش تطلع انت من غير هو يعني.
6: ايه، وبعد المشكله هو قال لي انا لا ما حلفت شكي تو، انا جيت لحوش امي ونبي نطلع منها، امي تبي تاخذ
0: ما تطلعيش،
6: قال لي يعني حلف لك بالطلاق بالثلاثه ان انت ما عادش تطلع، تمشي الطلقه او لا؟
0: لا تمشي، كانت تطلع يمشي الطلقه.
6: كانت
0: تطلع بيمشي الطلاق، انت طلعتي تو ما طلعتيش قبل؟
6: لا ما طلعتش.
0: خلاص ما تطلعيش،
6: كيف نفتي فيها؟
0: ما فيش يا أختي، هذا حلف بالطلاق، الطلاق ما فيش تراجع، يعني هو حلف بالطلاق أنك ما تطلعيش إلا هو قيد المسألة هذه لأن تشاوريني قبل ولا قالك ما تطلعيش بكل، يعني نعم. المسألة هذه يا أختي سمر يكلمنا هو الزوج نفسه ونشوفه منه علاش، لأنه هو شن هل هو قيدها ولا ما قيدهاش؟ مثلا قال لك ما تطلعيش لين تشاوريني مثلا، خلاص أنا شاوري هو طلعي، قال لك ما تطلعيش مطلقا، خلاص ما تطلعيش مطلقا، وهذا وحلف بثلاثة ومش حتى بالطلقة واحدة، مش حتى نقول يعني ممكن يقع وطلاق ويرجعك وغيره. فلا بد أن نسمع من الزوج ونشوف وش اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو قيده ولا ما قيدهاش. عندنا اتصال آخر، أخ عبد الله تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك بارك فيك.
7: يا شيخ توازنكم الوضع اللي صاير في الدول الغربية هذا
0: ما حدش عايش بالوضع هذا،
7: ضي وضربوا المية وضربوا النفط وضربوا المخازن،
0: ما فيش حد عايش بالوضع هذا. في عبد الله
7: أنا ما فيش مسؤول تحرك وتكلم على الشيء هذا، لما المرة اللي فاتت يا شيخ إذا كان هم يخافوا ربي وفي دار فتاة وفي حق في ليبيا وإحنا رانا مسلمين، المرة اللي فاتت لما جوا طلع مظاهرات بيسكروا خط الغاز على إيطاليا تحركت الدولة كلها وتعطي أوامر لجميع الأجهزة الأمنية تتحرك باش هم لم يتم إغلاق الخطوط، تو الزاوية غارقة في ظلام دامس، غارقة في نيران، غارقة في حروب كله بسبب الفتنة واللي صايرة في البلاد. يا شيخ كلمونا بالك الدولة بالك طلعوا للديانة متاعهم، عودونهم الإسلام، زيدوا نبوهم، زيدوا كلموهم في الإذاعات، زيدوا ذكروهم، ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين. يا شيخ راه الوضع اللي صاير في الدولة وإحنا ناسنا وخوتكم، الوضع اللي صاير غادي راه موش كويس، راه كلموا خلي المسؤولين تتحرك، خلي
0: تمام خلي عبد الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا ما يحصل في الزاويه من حرق للمؤسسات النفطيه ويعني تعدي على الكهرباء واصبح الناس يعني في ظلام دامس، هذا طبعا خسارة كبيرة للناس وتمس المجتمع، ومش يعني هذه الممتلكات الله ما يش ملك لفرد ولا جماعة، هذه راهي هذه مرافق الدولة، مرافق الأمة، هذه مصالح الناس العامة، محافظة على الأرواح والممتلكات، هذا مقصد من أهم المقاصد العظيمة اللي جاء بها الشرع. الناس لا يجوز الاعتداء على الأرواح، لا يجوز الاعتداء على الممتلكات، محافظة على الأرواح والممتلكات هذا يعني مقصد من المقاصد الشرعية اللي جاء بها الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي عليها ولا يتسبب في إتلافها. فوقات طبعا في هذه الأوقات الإنسان بيغلب الحكمة وبيغلب العقل ويبتعد عن كل الأشياء اللي تزيد الخسائر. الدولة واجب لها تتدخل في هذا الأمر، ما يعرضش الناس للخطر. النار راي لما يعني تشتعل ما تفرقش بين هذا وبين هذا، إنها خزانات سيتضرر منها الطرف هذا والطرف الآخر، طلع طرف كلها المختلفة في الزاوية ولا في غيرها ستتضرر، راو الهدم سهل جدا جدا جدا، خزانة الدولة بقيت فيه سنوات حتى يبنى يهدم في ساعات، هذه بسنوات طويلة. أو شوف نحن ياه خزانات النفط اللي في طريق المطار هاي مشت في 2014 قاعدين توا لها 12 سنة وما بدأ شوية حتى البدي. ولما يصير لنا نقص كم مرة يعني، وذكر هذا كثير من مسؤولي في النفط أن خزانات النفط اللي كاينة في طريق المطار هي كاينة حل لمشكلة يعني الوقود يقول حتى 3 شهور دائما أقل شيء مخزون للدولة، الآن لما ينقص تتأخر الباخرة شوية يصير عجز ويصير زحمة وازدحام وطوابير بسبب عدم وجود مخزون كافي. أي دولة مفروض عندها أمن استراتيجي وتخطيط استراتيجي، عند أقل شيء سنة وقود وكذا، داسة مش لما تأخر واحدة ما عندناش حتى وقود، هذه كانت تخش حرب ولا تخش حدا ما تقدرش تمشي مورا حتى شهرين ولا ثلاثة بالطريقة هذه، ما يقدرش يقول لأنه ما فيش وقود كافي، كل اللي يجيبه فيه من برا ما عندكش ما تشد نفسك أنت وك. فالراه الضرر يشمل الجميع في هذه، يعني يمتد الضرر بيمشي إلى برياء وبيمشي للبيئة ونتضر أرزاقنا ونتضر المرافق الدولة، وهذه ينتفع بها الناس كلهم. فعلى كل الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، خصوصا المسؤولين، خصوصا المسؤولين في الدولة عليهم مجاعل حل هذا، يعني مسألة الزاوية لها سنوات طويلة حصلت حروب حتى في 2014 و15 وبعدها وما بعدها، وما فيش يعني ما فيش يعني دولة متساهلة في هذا الأمر، ما فيش درجة حل لها، لابد أن من حل جذري لهذا الأمر، نشوف كيف طرق الإصلاح، كيف نحقن الدماء، كيف نحفظ الممتلكات العامة الخاصة، هذا لابد منه. الإنسان اللي يحب وطن حق لابد يسعى في إعمار البلد، في حماية البلد، ما يسعاش في تخريب البلاد وإفساد البلاد أو حرق المنشآت وتخريب الممتلكات، هذا لا يمكن أن يجلب خير للبلاد، هذا ضرر البلاد، يزيد خسائر، يضر الناس مواطنين يعني. فالحقيقة الواجب على كل الناس يحافظوا على أرواح المرافق العامة، يسعوا للإصلاح بالحكمة الطرق المشروعة، يبتعدوا على كل شيء فيه دمار، كل شيء فيه تدمير، كل شيء فيه تلاف، كل شيء فيه فساد، هذا كله يعني لابد أن نسعى إليه، ولابد فيه تكاتف يعني من الليبيين كلهم في هذا الأمر. دور المجتمع مهم في مسألة حفظ الممتلكات العامة والخاصة، رأوا الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية تحت الجهات الرسمية، بس الجهات الرسمية عندها دور ويجب أن تقوم به وهي مقصرة في ذلك، لكن مع ذلك يجب على كل الناس حتى في المنطقة غادي أو غيره أن يحفظوا ما استطاعوا، يعني كل الممتلكات العامة سواء النفطية ولا الطرق ولا المنشآت ولا المرافق ولا الكهرباء ومصادر الطاقة كلها والخدمات، هذه كلها ملك لجميع الناس، وأول من يتضر منها الناس. يعني شوف الكهرباء لما تضر المدينة كلها قاعدة في ظلام دامس، لابد أن نوعوا أنفسنا ونرى التخريب هذا بيضرنا احنا قبل ما يضر الناس، ننصحوا الشباب، نحذروهم من الانجرار وراء الميليشيات وراء الاعمال التخريبيه واعمال العنف هذه بصفه عامه، نتعاونوا مع الجهات الدوليه الدوله والجهات المختصه لتحمي المرافق، نحمي كل شارع يحمي الجهات الكهرباء الخاصه به ومنطقته ومدارس اللي يقروا فيها صغاره وكل حاجه، لما في غياب الدوله احنا نقوم مقام الدوله ونبلغوا عليه كل الاخطار اللي تهدد الارواح ولا تهدد الممتلكات، وصغار نربوهم تربيه حسنه، نغرسوا فيهم كيف يعني قيم المسؤوليه وقيم الانتماء للبلاد والانتماء للاسلام، هذا يعني. وحتى نحاولوا احنا نشاركوا حتى في اعمال الصلح والاصلاح وعمل التطوع، لما يصير ازمات ما يقدروش راهو المطافي ولا الجهاد كل هذه المنطقه وغيرها يعاونوا، هذا يجيب ميه وهذا يجيب كذا وهذا يجيب غداء اللي يستعملوا وهذا نحاولوا كنا نتعاونوا. المجتمع راهو الاسلامي ولي واعي، ما يقعدش متفرج قدام التخريب وقدام الاعتداء على الممتلكات، ما يبداش يتفرج فقط، لا هو يسعى إلى الحماية، يسعى إلى الصيانة، لأن ضرر الإتلاف وضرر الفساد ما يصيبش فرد واحد بس فقط، وإنما يتعدى الضرر ويمتد يعني إلى الجميع، يعني الطريق بتخرب والمنشآت بتتدمر والمرافق بتتعطل والناس البسيطة المواطن البسيط هو راهو اللي بيدفع الثمن قبل غيره. فلذلك يجب علينا نحفظ الممتلكات كلها، الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، وهذا واجبنا الديني وواجبنا الأخلاقي وواجبنا الوطني. وهذا أصلا يعبر حتى عن وعينا احنا وحرصنا على أمن البلاد وأمن المنطقة واستقرارها وحرصنا على تنميتها، هذه كلها أمور يجب أن نتعاون فيها ونبذل ما استطعنا في ذلك، يعني نبذل ما نستطيع في سبيل تحقيق هذه الأمور. حقيقة هذا أمر مهم لنا ويجب علينا ألا نتساهل فيه، لأن تحقيق التساهل في هذا الأمر يؤدي بنا إلى مخاطر عظيمة، يؤدي إلى دمار البلاد، مش يعني أمر بسيط. عندنا اتصال، الأخ عبد الغني تفضل. تسمع فينا أخونا عبد الغني؟
8: نسمع فيك يا شيخ، يوم الطيب إن شاء الله.
0: يومك مبارك أخونا عبد الغني تفضل.
8: والله لا بخير الحمد لله. بالله استفسار يا شيخ، أنا عندي مدام رمضان اللي فات صار لها حمل، أنا
0: نعم،
8: ودكتورة نصحتها أنها تفطر.
0: إيه،
8: وهي جربت الحق يا مات في الصين لكن ما قدرتش تصيمه، فمثل عندها الصدق لما هي عندها
0: قضاء توه ولا
8: لا رمضان اللي فات.
0: رمضان اللي فات إيه تمام.
8: تو صارت الولادة وفوت تو ممكن 40 يوم بتصيم ولا في عندها قضاء ولا كيف؟
0: إيه هم الأيام اللي فترتهم بتصيمهم بشوية، لا بعد ما تحسن صحتها تولي أمورها كويسة وتقدر تصيم، تصيم الأيام فقط. رمضان اللي فات هذا ولا؟
8: رمضان اللي فات وعندها 4 أيام من رمضان اللي قبله.
0: خلاص 4 أيام من رمضان اللي قبله، علاش ما صامتهمش رمضان اللي قبله؟ هذيك مريضة هيك والله تأخر شوية.
8: صار الزواج وكذا ما
0: باي. بالنسبة لأربع أيام الأولاد تكون ما تصيمهم من أنهم الأولاد وطاعتها لكل يوم 5 دينار، وبالنسبة لأيام رمضان هذا تصيمهم بس تقضيهم فقط بشوية لها حتى الدين بتين وخميس
8: وما تعطيش كفارة.
0: أيوة ما فيهمش كفارة بالنسبة لرمضان هذا.
8: بارك الله فيك
0: وفيك. بارك الله أخونا عبد الغني. الأخ دريس تفضل.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الله يبارك فيكم يا شيوخنا، بارك الله فيكم يا شيوخنا.
0: الله يحفظكم.
9: اللي تستقبلوا في مكالمات هالناس الشعب المظلوم المسكين اللي ما عندهم من يشكو، لا عندهم من يهبوا قضاياهم ومؤساسهم في ليبيا إلا أنتم ولا عندنا الموقر أو شيوخنا.
0: الله يبارك فيك.
9: اللهم يا ربي يجعل علينا الهم والغم، وبارك الله في شيوخنا وفي دعتنا المباركة. فهمت يا شيخ؟ والله تو شو بقول لك، والله إذا اللي سبقني وليد هذا مؤسسات الزاوية، يعني نحن تو بالله يعني عقاب الطيارات مسيرة، هذه مؤامرة كبيرة، هذه شنو اللي جانا نحن نبيع بلادنا وفعلنا للأيد الشاب المسكين اللي عنده غيرة على مخيينا في الزاوية؟ شنو جانا؟ شنو كيف؟ وين المسؤولين؟ ليش الوزير الوزراء الحكومة ما تطلعش تدوي للشعب؟ وزير الدفاع ليش ما يطلعش وراء؟ رئيس بركان ليش ما يطلعش للشعب؟ تخيرها بلادنا تتكلموا علينا من كل مكان، من كل مكان مؤسساتنا مساكين في الزاوية، يعني بكرة في الزاوية، اليوم في مصراتة، اليوم في يوم في طرابلس، يوم في سرت، خيرنا لحنا يبيعوا فينا قدام شعوب العالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ماش مستعدي لها البعثة المشؤومة اللي جايت من برا، البعثة الشر والبلاد اللي جتنا. الله لا تربحهم ولا تربح من اللي جابهم ولا تربح من اللي يجتمع معاهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله نبوا شيوخنا في جوامع وفي المساجد وفي مدارسنا يطلعوا الشيشين. جانا في ليبيا نحن، ليش ليبيا هكي بيعوا فيها ليل ونهار من أجل السلطة ومن أجل الدولار؟ البترول ما فيش، النفط ما فيش، بنزينة ما فيش، الضي مقطوع، تشلوا جانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مسلمين اتقوا ربي في شعوبكم، يا مسؤولين هذين أولادكم ونساءكم وأطفالكم تبيعوا في بلادكم، ليش هيك يا مسلمين؟ توحد الله ورسوله، أنتم تصلوا في الجوامع قدامكم يوم عسير يشبوا فيه الربيع مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر يوم هديشا. ما تقروش في القرآن؟ أسمعوا شيوخنا، أسمعوا الشيخ الصادق الغياني، علمانا كل يوم يحيط. ليش هيك بلادنا يا ناس؟ ليش بلادنا هيك يا ناس؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا شيخ والله بنسألك معي يا شيخ.
0: تفضل أخونا دريس، ربي يحفظك ويبارك فيك.
9: يا شيخ بنسألك والله تو بالنسبة على الاحتفال بالسيرة النبوية العطرة وبسيرة رسول الله وبمناهج رسول الله وبالقصائد النبوية، احتفالها في المساجد وتلقينها للطلبة وللشبابنا السيرة النبوية العطرة وشمائل رسول الله، يعني هذا جائز شرعا ولا ما هو جائز شرعا؟ في ناس يهجموا فيها ويقولوا هذه بدعة، هذه ما هيش بدعة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائل رسول الله وعمر بن الخطاب وبكر الصديق وعلي وعثمان، السيرة النبوية العطرة هل يجوز احتفال بها في المساجد كل عام؟ والله ما يجوزش، والله كيف هذا؟ ما كل شيء وحدين دايرين الشيخ زوكا فيها، والله ما عرفناش كيف. بالله نبيك تشرحنا عليها، وبارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: نعم بارك الله في الأخ دريس، وبارك الله يعني في غيرته. وهذا المسلم يغار يعني على إخوانه وما يحصل لأمته، وما يحصل لأمته من نكبات سواء داخل البلاد أو خارجها، ويقف مع إخوانه بما يستطيع. المسلم الحق يعني لا يعيش لنفسه وحدها، المسلم الحق يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته. فذلك ما يحصل إخواننا في الزاوية هذا نشعر به ونغتم لغمهم ونهتم لأمرهم ويحصل لنا الهم لهمهم، وهذا هو حال المسلم. يعني المسلم يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته وهم بلاده، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لما ينزل بهم من مصائب ومن نكبات. يعني من علامات الإيمان أن يكون المسلم قلب سليم للمسلمين، ويغار على دينه ويغار على أحوال المسلمين ويدعو لهم.

يعني لابد يتحرك قلبه رحمة وشفقة، ويسأل الله دائما الفرج للمكروبين، ويبذل من ماله وجهده وكلمته الطيبة ما يخفف عن إخوانه. لكن الإنسان يبدأش قاسي وغافل، لا يقسو ولا يغفل، ما يهماش نصاير، ويبدأ يفكر ديما كان في البيع والشراء والفلوس والدولار راقي وهذا نازل وهذا كذا كذا كذا، يغفل عن آلام المسلمين. هذا راه ليست من أخلاق، هذه ليست من أخلاق المسلمين. الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم عليه أن يحفظ قلبه حيا، يكون قلبه حي، حي بمشاعر الرحمة ومشاعر الأخوة لإخوانه، وليكون عونا على الخير وعونا على الإصلاح بما يستطيع، يعني بما يستطيع. فالأخ دريس بارك الله فيه يعني يغار على بلاده وعلى إخوانه وعلى أمته، ويحزن لما أصابهم من نكبات، وحاول باللي يقدر عليه يقول في كلمة في الإذاعة بما يستطيع. وهكذا المسلم يقوم بما يستطيع به، المهم يقعدش ما عنده موقف لا مبالاة وما يحملش هم وقلبه قاسي وغيره، لا لا لا، يحمل هم إخوانه في قلبه ويدعو لهم ويسعى في نصرتهم بالطرق المشروعة. وهكذا المسلم، المسلم لأخيه سند، سند ولأخيه عون في الشدائد وفي المحن. وهكذا نظهر الغيرة على بلادنا وعلى أمتنا، وهكذا بما نستطيع. فإظهار الغيرة وما يكونش بالمشاعر بس، لا، فيها أعمال نافعة نقوم بها. الإنسان لما يكون صادق في غيرته على أمته وعلى بلاده، يحمل همها ويدعو بما يستطيع ويسعى في الإصلاح بقدر ما يستطيع. أقل شيء الدعاء، الدعاء للمسلمين في الشدائد والمحنة من أهم الأمور، نهتم بأحوالهم. تبدأش عندي لا مبالاة بما ننصرهم بما نستطيع، نطلب العلم ديما، نتعلم دائما، ندعو إلى الخير ونسف أخبارهم ونسأل عنهم ونصدق ونساعد المحتاجين ونواسي المنكوبين ونربي ونحاول أبنائنا. هم أهم الأمور اللي نقوم بها، إن الرب وأبناء نحن على الدين والأخلاق، مش يكونوا على الأقل يعني لبنة صالحة في المجتمع. وأي شيء من أسباب الفساد والفرقة والفتن واللي تصير بين الناس، نحاول نبتعده على أسباب الفتن وأسباب، ونحاول نجمع الكلمة ونسعوا لجمع الكلمة. أعمالنا نحاول نتقنها. يعني الإنسان راهو من أهم الأسباب أن كل واحد مسؤول في الدولة الآن، ما ليش علاقة بشيء. لو كل واحد أتقن عمله وأخلص في عمله، الأمة تقوى بصلاح الأفراد، الأمة تقوى بصلاح كل واحد في عمله يقوم به كما ينبغي. يبدأش لا لا لا، ما دخلنيش بشيء، كل واحد شايل هم نفسه وهم أسرته، وما ليش علاقة بالآخرين، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، ونحو ذلك. أنا بدي أشتي نفسي، وغير ذلك من الأشياء اللي بدو يجيبون نفاها. راهو الغيرة على الأمة أمر مطلوب، وهي ما هيش مجرد حزن لما نسمع الأخبار وغيره ولا كلام يكنقولوا فيه وغيره، لا، لابد فيه عمل، لابد فيه دعاء، لابد فيه إصلاح. اللي يغار على الأمة أول حاجة يبدو بإصلاح نفسه وأسرته، ويحافظ على دينه، وينفع الناس بعلمه، ويدفع المال بما يستطيع بحسب جهده، ويعني يسعى في جمع الكلمة، يسعى في نشر الخير، يسعى في يعني الأمة لا تنهض بالمتفرجين، تنهض بالمصلحين بالصادقين من أبناء هذه الأمة الذين يفعلون الخير يعني بقدر ما يستطيعون. طبعا عندنا الأخ دريس عنده سؤال آخر، سأل مسألة المولد النبوي، وقال يعني فيه يعني نعلمه بالقصائد أو غير. طبعا هو في فرق بين أمرين، إن تدارس السيرة فيما بين أن الإنسان يدرس أبنائه السيرة ويقرأ لهم السيرة النبوية، وحفظ بعض الأشياء مثلا القصائد اللي فيها يعني مثلا حفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءه وغيره من القصائد وعلمها أبناءه وغيره، هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين، وما هوش مقتصر على المولد أو غيره، جائز في كل وقت، والأصل فيه الجواز، بل إنه مستحب. لبي في فرق بين هذا وبين تخصيص يوم المولد مثلا بمقامة موالد ودعوة الناس إليها والاجتماع وغيره، هذا هو أمر ما كانش موجود يعني في العهد الأول، وهذا يعني حتى من ناحية تاريخية بدأ في القرن الرابع هجري، يعني في بعد مجيء الفاطميين الدولة العبيدية هذه. فهذا الأمر ما يعني الأصل فيه أنه مهوش مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفظ بمولده، وكذلك الصحابة، ولا يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة.

0: وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم التابعين، يعني لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من القرون المفضلة الأولى اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء كلهم لم يحتفلوا يعني بيوم المولد تخصيصا بالأكل والشرب والاحتفالات والقصائد والغيره. فنلتزم بما قاموا به، بما قام به هذا الجيل الفاضل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم الهداة الخيرون المجتهدون في العبادة، يحرصون يعني على التمسك بالسنة والتمسك بهدي السلف، هو الهدي الأوفق وهو المطلوب من المسلم. ففي فرق بين إقامة مولد في يوم معين وعند طقوس معينة وغيرها، وبين يعني قراءة السيرة. قراءة السيرة جائزة في كل وقت وحين، ما فيهاش بأس أن نقرأ السيرة النبوية العطرة في كل وقت، ونعلمها لأبنائنا ونعلمها للطلبة ونعلمها للتلاميذ، وندير اختبارات وامتحانات ومسابقات في السيرة النبوية. هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين ولا إشكال في ذلك. الإشكال هو في تخصيص يوم المولد هذا بطقوس، والنقوص هذه زادت وفعلوا فيها أشياء محظورة وأشياء أخرى، بعضهم يعني المسألة يعني لذلك نقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يفعله، لا نحتفل بهذه الليلة في ذلك الوقت بالاحتفالات والموالد والازدحام والأكل والبعض الناس يفعل فيها أشياء ومحظورات أخرى. هذا هو ما تفتي به دار الإفتاء اللي هي في مسألة الموالد هذه. يعني نرجع مسألة أخرى إلى التطبيق، وعندنا الحقيقة أسئلة كثيرة مش هنقدر نجاوبه عليها يعني، لكن نجيب بما نستطيع يعني بالأسئلة اللي الواردة أمامنا باللي موجودة نقدر نجاوبها. ففيها سائلة تسأل عن هذه على قراءة سورة البقرة، تقرأ في سورة البقرة ولكن طول القراءة تنتظر متى تنتهي، وقالت رغم أني قراءة منتهية وليست سريعة، ولكن عندما أنتهي أشعر بأني كنت نائمة وليست منتبهة، يعني لا أتدبر فيها ولا أركز على الآيات، فهل علي إثم؟ الإنسان يقرأ بما يستطيع، يقرأ بما يستطيع، عليه المداومة فقط، يداوم ويجهد نفسه، وكان يعني مجرد ما هو يعني حصل له ملل أو كذا يعني سيترك أو نحو ذلك، لا الإنسان يقرأ القرآن بما يستطيع، وكان حصل له ملل أو نعاس أو غيره ممكن يقف ويكمل الصورة بعد ذلك، ما فيش حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، ما فيش بأس في ذلك، هذا لا إشكال فيه. عند سائلة أخرى تقول عندي مزيود ولد ذبحت له عقيقة خروف واحد فقط وعمره تو سنتين، هل من الواجب أن أذبح عقيقة أخرى؟ هو لا يجب ذبح عقيقة أخرى، بل هو المشروع عند الملكية ذبح عقيقة واحدة فقط حتى للذكر. ولكن لو على بناء على قول الجمهور يعني عقيقتين الإنسان ذبح واحدة فقط يكفي، هذا يكفي يعني من ذبحة واحدة للولد يكفي، مش شرط أن يذبح اثنين. بعض الناس عنده باش يذبح واحد يقول لا أنا والله ما عنديش زوج تونا ندور باش ند، لا قول عندك حق واحدة أدبح واحدة، ما فيش بأس في ذلك لو ذبحت واحدة العقيقة صحيحة وما فيش بأس في ذلك، ولا يلزمك أن تذبح من جديد مرة أخرى، والله ذبحت واحدة بعد سنة حصلت مبلغ آخر تدفع للثانية، لا واحدة تكفي، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسئلة الواردة يسأل لمس القصر، هل يجوز صلاة القصر في حال عدم معرفة موعد الرجوع؟ طبعا هو من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا واجب عليه الإتمام ما يقصرش، والملكية قدر المدة المذكورة هذه 20 صلاة في مدة الإقامة، إذا نقصت عن ذلك قصر. فالخلاصة إذا وصل المسافر إلى بلد ونوى عند وصوله إلى ذلك البلد، مشي مثلا من جيم سراتة والله من كذا إلى ولا من الخمس إلى طرابلس مثلا، ونوى عند وصوله ولا مشي لمصر مثلا وتونس، ونوى عند الوصول أن يقيم 4 أيام صحيحة فأكثر، من غير يوم الدخول والخروج، هذا خيره يتم الصلاة ولا يقصر. إذا كان الإنسان لا يدري متى تنتهي الحاجة، ما تتم أموره مش معروف، ممكن اليوم ممكن غدوة نتم ورجعتي منطلع طول، ما يعني نتم معينتي منطلع طول زي اللي مش بتون صغير، يعني مش معروف متى أنتهي من عملي، هذا يبقى على حكم السفر ويجوز له القصر ما دام لم يعزم على إقامة المدة المانعة من القصر اللي هي 4 أيام فأكثر. يعني اللي كان ينتظر معاملة أمتى ما تتم الورقة بيحصلها بيروح طول، ولا علاج أمتى ما يعالج والله يصرف الدكتور الدواء بيطلع طول، ولا أمر مش معروف أمتى ينتهي وما عندهش موعد محدد للرجوع، فهذا له أن يقصر الصلاة ما دام باقيا على نية السفر، حتى لو قعد أيام طويلة 10 ولا 20 يوم هذا ما فيش شيء، بس إنه يقدر يتم وقته يطلع طول ما هوش عازم، لكن كان نوي بيقعد أكثر من 4 أيام هذا خلاص هذا يجب عليه الإتمام ولا يقصر، يجب عليه الإتمام ولا يقصر. وبهذا نكون قد أجبنا على معظم الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

فجاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

0: أحدا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
3: نا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر، يعني نقول توفى 2 في الليل، 3 في الليل، 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة. نقول توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة، هذا اليوم ما عادش نحسبوه لأنه ليس يوما كاملا. بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر. فهي الآن توفي يوم 31، مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبه لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13 لأن لازم تأخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال معناها خدت من شوال كامل 18 يوم، خدت 18 يوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هذو 3 شهور. وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 يوم من شوال، معناها نبو نوفو 22 يوم من شهر صفر، باش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زائد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر، شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8، واللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة. ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش، الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8، اليوم يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5، يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8، 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن أذان العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة. كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز. مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها وتدير عشية تنادي الناس. هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشية ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها. إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحول ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها يهينها، هي البنت هذه بتمشي للبيت الثاني وهي تخاف من الزواج ويعني تستذكر وتستجر ما تراه بين أبيها وأمها. كذلك الأولاد إذا رأوا تسلط أبيهم حتى هم بيمشوا بنفس النهج، وإذا رأوا أن أباهم لا وجود له في البيت حتى هم بيمشوا بنفس النهج. لذلك ينبغي أن يتقي الزوجان ربهما في الحياة الزوجية، لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم يخليهم يسمعوا كلامها وتحسن تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصا كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج، لا مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوف في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
0: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله يا شيخ.
3: الله يبارك فيك، تفضلي.
0: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظر الشرعية شنو يجوز للخاطب أن يشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز أن يشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقت الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز أن نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز أن تستعمله؟
3: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش هو؟
0: لا، هو في الغالب يبان يعني.
3: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
0: هو كريم علاجي يعني، لكن هو يبان في البشرة.
3: يعني يبدأ زي الزينة، زي المكياج يعني.
0: دي الطبقة يعني.
3: واضح إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
3: وإياكم إن شاء الله. إذن زي ما ذكرنا يا الأخت السائلة، كذلك المرأة لها أن تتصرف في مرتبها، في مالها. للأسف الآن الأزواج يتسلطون على زوجاتهم ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس. يأخذ الشيك متاعها يدسه وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا، ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له أهو الفلوس تصرف فيهم للمصلحة، ما فيش باس. أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها، والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولاده، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أنه ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل، في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج، ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء، ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود، يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت. تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوش. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثقه هي وزوجها، يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر، باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
4: لو سمحت يا شيخ، نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
3: نعم.
4: إيه، هل جائز ولا غير جائز؟
3: واضح، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
4: ماشي، بالكاش يا شيخ لو سمحت.
3: حاضر.
4: مش نقدا. إيه. كاش.
3: مش نقدا، كاش. إيه، هو الكاش هو نقدا.
4: دولارات.
3: تمام.
4: إيه، ما فيه البطاقة وفيه النقدي.
3: واضح.
4: أنا نبي ناخد كاش.
3: واضح إن شاء الله، تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة لهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش. لا، تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه، وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر، خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هكي الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم، ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا، وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخلي لهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة، ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء، لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب. لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء، ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلمهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يدينهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد، وهكذا باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار، هل هي حرام أو لا؟ لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا. مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثلها زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيعه الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي أعلاش، لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضه يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخذوا الدولار لنفسنا أو ما ناخدوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو شخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن يأخذ في أدوية، عنده كلى عفان الله وإياكم، عنده سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول الطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة، هذا شن يجب عليه شرعا؟ هذا يعني لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم، ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا تم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا يعطي يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة أعطيه المال هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة.
5: السلام
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
5: يا شيخ عبد الرحمن ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
3: اللهم آمين وإياكم.
5: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. عندي معاملة للتأجير فيها يعني بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
3: تفضل أسأل.
5: صديق عندي معايا ديما الكنيويان تسمو كنيوية عنده بطاقة مصرفية.
3: بشوية أخ علي ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
5: الكنيويان تسمو كان على السوق يعني
3: مش إيه.
5: هو عنده بطاقة مصرفية وليه ما يخلص علي وليه ما أعطيه في الكاش بعدين
3: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
5: والله يا لا بعد النبرة بالسيارة بعدين زهل أنا المعامل هذه زايدة ولا لا يعني مثل عليه.
3: إيه أنت يعني مش في الكاسة هو يخلص بالبطاقة وأنت تمد له كاش لين ترجعوا للسيارة.
5: أيوة
3: واضح إن شاء الله.
5: لا لا هو يعطي البطاقة سبعة يخلص على جنيه يعني مبلغ في
3: الحمد. إيه واضح إن شاء الله يا خالي تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: المعامل هذه زايدة ولا لا مثل
3: حاضر. عليها حاضر تسمع الإجابة وفيكم إن شاء الله. الأخت أفنان من طرابلس قالت ماذا يرى الخاطب من مخطوبته أو يعني في النظرة الشرعية شخص يعني ألقي في قلبه خطبة امرأة

0: هي بتبيع لشيء او بتدفع مال او في التعليم او كذا، يعني يحتاج الى النظر ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب او اللي مشى بيشبح النظره الشرعيه سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز ان ينظر اليها بشهوه، بشهوه ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة. هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه، المصلحة الشرعية تأباه. لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثير من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير أمين، فيمشي يقول أنا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع أن يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. إذا كان يبي تفاصيل أخرى يقدر يبعث أهله، أمه، أخته، وتصفه لها أو وتصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا. هذا الأأمن والأحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصير زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه، ما يغيرش بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربح وقت البرنامج ان ما نقعدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا، والمحذور الثاني هو أكل المال بالباطل. نأخذ اتصال أولا، الأخ محمود من غريان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلنا يا شيخ نسأل معاملة التجار.
0: تسأل ماذا؟
1: نسأل معاملة التجار.
0: معاملة شن؟
1: 2000 دولار متاع
0: المصرف. باي توا كنا نتكلموا عليها يا أخ محمود لو تتابع أنت.
1: لا ما سمعتكش والله.
0: باي إن شاء الله تسمعنا، خليك معانا تابع. هاي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه

المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني أنا نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار وناخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار. يقول لك جرى قبض العوضين في مجلس واحد، صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعاقدت؟ تعاقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء هذه مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء في فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك 2000 دولار، يقول لي نقول له تو بنجيب نشتريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق عليه. هذه مواعدة ليست محرمة لأنها لا تنشئ شيئا، لأن أنا بنمشي له غادي وبيقول لي السعر كذا، مرات بنقول لا ما يساعدنيش هي السلام عليكم، ومرات بنقول أباه يساعدني وبندير العقد في ذلك الوقت لما اتفقنا على السعر. لكن الذي يحصل في المنظومة أن السعر اللي حجزت به في ذلك الوقت واخترت به شركات الصرافة هذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغير. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة معاش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل المال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في 0.5% دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في 0.5% يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في 0.5% على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في 0.5%. في اللي يقول هو 0.5% شو المشكلة؟ احنا نقول هذا 0.5% هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش 0.5%، علاش؟ شن هي الدير لي؟ شن الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها 0.5%؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ. لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر، مليار دولار، يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث، حتى هو المحذور الثالث، هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري مليون دولار شركة الصرافة، مثلا لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا يقعد، وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعاملة، لين يتموا المليون دولار متاعها، بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو 0.5% تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسل الدار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة. يعني
يعطيها لمستشفى يشري لها به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عافانا الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس. لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلصه لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف، لوجه الله، للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف. فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة، لأن قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو بيستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين: إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول لهاك 1000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1000 واخذت بطاقته وشريت بها استوفيت 1000، فتكون أنت المقرض أقرضت أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خذيت الأقل أنت اللي في القوة الشرائية، خذيت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال لأن المقرض هو اللي يعطي الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادل، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشتري البضاعة ب500 دينار، تقول لأعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، إن هيك يكون ما فيهاش بأس. أما أن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما هو بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء، أنا سلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني يشرطش عليه، يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خاش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقول لك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخد فلوسها كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش، فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدي ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي، لا شرطت عليه ولا العرف يقتضي ذلك، ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش بس لو هو بعدين أعطاني كاش، لو هو أراد ذلك. لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول له حاجة وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لي كاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية، إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا.
إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض. أنا أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل، قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كل يوم، فهني نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى دخلت عليه ابتداء. هذا نقوله السلف ما فيه شيء فائدة، أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقوله له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا. المشكلة هي في الإرادة، احنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة، يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله يعني ما نبي نوفر النقد وانا نبي نغرق السوق بالسيولة لما ناخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع، باهي هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها، ما تهملوش الشريعة جت باهي ما جتش عادي، لا ينبغي رأوا شوفوا والله نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشينا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة وكيف المعيشة هكي وكيف القتل منتشر وكيف. طبعا لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه وإذا اتبعت أوامره وإذا اجتنبت نواهيه سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره، لكن احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله، كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجو احنا نشبح نظرة مادية فقط كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيولة، كويس هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب، لأن أنت تجيب تصلح بالاقتصاد اللي تسميه الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك، كان أنت مؤمن مفروض تولي العناء كل المسؤولين، أنا خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية، إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية، الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي، الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا،
ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه يعني يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، وسينصلح ستنصلح الأحوال، الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، راو لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى. راو كل يعني معيشة ضنكة، وكل يعني كربة، وكل أزمة لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. راو الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفوا معاها شن مفروض نبدله اقتصاديا، شن نصلحه، شن الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفل أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرف الناس محتاجة، ونمشي نقولوا المعاملة الدولار هي هكي اللي بياخد باهي واللي ما هوش واخد، المضاربة المطلقة هي هكي. لا يا أخي، يا أخي الكريم، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شو المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعاملة الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ مش مفهوم سبحان الله. دار الإفتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الإفتاء يعني لو صلحتوا المعاملة يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا يأخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقول والله هذا في رقبة الدولة، إذا كان هي دارتها حرام إحنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. أروا يعني الدولة مسؤولة وتحت تتحمل، كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها، لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان افتالنا وفلان قال لنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه ما يجاملش في المسؤولين، وقال لك هذا حلال بعدين يقول لك توكل على الله خذ وانت يعني في حل إن شاء الله عند الله. لكن أنت تعرف بأن دار الإفتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، رأوا هذا يبدأ فيه إشكال، بعدين تبدأ أنت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، دي مديرها قدامك. إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك،
ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح أكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام رأوا صح خديت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في بمئة ألف دولار، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله فتجد طريقا لكسبه من الحرام فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتأخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال وستنعم ببركة هذا المال وبخيره، لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: دولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقول والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل

0: يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
1: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تعال، هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
3: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث، إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل، فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة، غير صحيحة، غير نافذة، لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة، كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
2: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال: في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
3: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالكة لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
2: نعم.
3: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
2: نعم.
3: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن حكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
5: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده رخصة المسح على الجبيرة. فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده ويرخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
4: على الشاش ولا
5: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
4: نعم
5: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
4: نعم.
5: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
2: نعم. شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم. كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
6: والرابع من الشروط أن يكون معيناً. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
0: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
1: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبندير باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
3: نعم هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق 3 ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه، ديري سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريهم حتى لابس لابس، أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني جني مرة، يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم انت وياه وانت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك انت الرسالة ان انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. بسم الله.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

عربية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 38 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على سنن الصلاة، وصلنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى للسنة السابعة من سنن الصلاة، حيث قال: وتشهد. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله: وتشهد. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى السنة السابعة، وقد أشار قبل ذلك إلى السنن التي قبلها، وهي بداية من السورة والقيام لها، وكذلك الجهر والسر بكل منهما بمحله، وكذلك من السنن التي سبق وأن أشار إليها يعني كل تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام أيضا من السنن، وسمع الله لمن حمده كذلك من السنن. وبعد ذلك أشار إلى التشهد، والتشهد ليس واجبا عندنا، وإنما هو من السنن بخلاف مذهب بعض أهل العلم في ذلك. ومما يدل لمذهبنا حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه الذي في الصحيح، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقام من اثنتين، فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. وهذا الحديث بوب له البخاري في صحيحه باب من لم ير التشهد الأول واجبا، وسيأتي تفصيل ذلك حتى في سجود السهو. من سهى عن التشهد الأول حتى اعتدل قائما أنه لا يرجع ويستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر، أو نظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله: كذاكر الوسطى، يعني التشهد الوسطي، كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. هذا التشهد الوسطي أو التشهد الأول وما ورد فيه، وبالنسبة للتشهد الأخير يقاس على التشهد الأول. وقلنا اللهم إلا الفارق بينهما، يعني عندنا التشهد سنة الأول والتشهد الثاني سنة، كلاهما سنة، كل منهما سنة، والجلوس للتشهد الأول سنة، والجلوس للتشهد الثاني كذلك سنة من السنن، بخلاف الجلوس بقدر السلام فهو واجب كما مر معنا في الحلقة الماضية. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشهد وجلوس له.
1: نعم، أشرنا إلى ذلك، ويعني نذكر الضابط الذي أو

0: الرمز الذي ذكره بعض علمائنا إشارة منهم إلى السنن المؤكدة للصلاة التي يسجد لها، وهو سينان، والسين الأولى تشير إلى السورة، والسين الثانية إلى السر في محله. عندنا السر في صلاة الظهر كلها والعصر كلها، وفي الأخيرتين من المغرب أو الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، هذا مواضع السر. ومواضع الجهر اللي هي في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، هذه مواضع الجهر. فإذن عندنا السينان، السورة، والتشهد. فمن لم يأتي بالسورة أو لم يأتي بالآية هذا يترتب عليه السجود قبلي، ومن لم يأتي كذلك بالجهر أسر أيضا يترتب عليه السجود قبلي. وسينان شينان يشار بهما للتشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني شينان. والجيمان، الجيم الأولى للجهر في محله، والجيم الثاني للجلوس للتشهد. كذا تآني عدد السنن الثماني، التآني التاء للتكبير والتاء الأخرى للتسميع. وقلنا التكبير كل تكبيرة، وإن كان كل تكبيرة سنة وكل تسميع سنة، إلا إنه لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما لاثنين فصاعدا. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير.
0: نعم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، وهناك من عدها من المندوب، يعني عندنا قول بأنها مندوبة في الصلاة، وهناك يعني حتى من علق على قول خليل رحمة الله عليه عندما ذكر أنه وقيل فضيلة وكذا أو خلاف هل هو سنة أو فضيلة، قال هذا فيما يتعلق بلفظ التشهد، يعني الاختيار. حديث عمر رضي الله عنه، عندنا حديث تشهد عمر وتشهد ابن مسعود صيغ، وأبي هريرة وكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالذي اختاره إمامنا هو صيغة تشهد عمر رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو التشهد. قول المصنف رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير، هذه من السنن الخفيفة التي لا يسجد لها، وحبذا أن تكون بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. وقد وردت بصيغ أخرى أيضا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحبذا هنا يعني لفظ سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ولكن طالما يعني ينبغي الألفاظ التي فيها تعبد ووردت بصيغة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالصلاة. أما خارج الصلاة تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس. ومثل الأذان، يعني تو الأذان والإقامة ما تقدرش تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ولا في الإقامة، لكن خارجها تقدر تقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما فيش بأس يعني. فلهذا في ألفاظ التشهد حبذا ألا يذكر يعني هذا اللفظ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة. وعند بعض أهل العلم ولعلهم الشافعية يرون وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولهذا ذكر بعضهم قال: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشرف أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، يعني من لم يصلي على اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. فإذا هو سنة عندنا وعند بعض أهل العلم واجب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم
1: الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين.
0: نعم، والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، هذا يعني أشرنا إليه في الحلقة الماضية عند ذكرنا للسجود على الجبهة، وقلنا السجود على الجبهة هذا واجب، وأما السجود على باقي الأعظم اللي هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذا سنة من السنن عندنا، لا تبطئ ولا يترتب عليه سجود لمن تركه، وإنما يعني ينقصه شيء من الأجر مقابل إخلاله بهيئة من هيئات الصلاة، ولكن لا يترتب عليه سجود، لأن سبق أن ذكرنا إحنا عندنا السنن الثمان هي المؤكدة التي يسجد لتركها، أما الباقي فهي كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا السلام عليكم في مشهور المذهب الاقتصار على تسليمة واحدة، ولكن الذي يقتصر على تسليمة واحدة هو الفذ، يعني الذي يصلي وحده أو الإمام، هذا هو الذي يسلم التسليمة واحدة. أما المأموم في مشهور المذهب عندنا فيسلم تسليمات ثلاث أو ثنتان إن لم يكن يعني اللي جاي لاصق في الحيط من جهة الشمال، هذا بنقوله له بتسلم التسليمة الأولى يعني مندوب من المندوب أن يتيمن بها والتي يخرج بها من الصلاة، والثانية تلقاء وجهه يرد بها على الإمام، ولا يسلم ثالثة بما أنه لا يوجد أحد بشماله أو بيساره، لكن من كان بجانبه أو بشماله أحد بيساره أحد وقد أدرك معه مع الإمام ركعة بسجدتيها، فهذا نقول له في مشهور المذهب عندنا يسن لك ثلاث تسليمات: التسليمة الأولى تتيامن بها وتخرج بها من الصلاة، التسليمة الثانية تلقاء وجهك ترد بها على الإمام، والتسليمة الثالثة على شمالك على من كان بيسارك. وقد ذكرنا يعني في حلقة ماضية أن ابن العربي من علمائنا رحمه الله أنكر التسليمة الثالثة وقال يكفي المأموم تسليمتان: تسليمة يخرج بها من صلاته يتيمن بها، والتسليمة الثانية هي تكون للرد على الإمام وعلى من بشماله أو بيساره.
1: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة.
0: إذا لم يشاركه، نتكلم عن مشهور المذهب، خلاص حتى لو في حد بيسارك لكنه لم يدرك مع الإمام ركعة فهذا خلاص أنت يشرع في حقك تسليمتان فقط. نعم.
1: ثم قال: وأجزأ فيه سلام عليكم وعليكم السلام.
0: نعم، هذا بخلاف التسليم الأولى، يعني التسليم الأولى التي يخرج بها من الصلاة سواء إماما أو فذا أو مأموما، فهذه ينبغي أن تكون بالسلام عليكم معرفة بالألف واللام والسلام قبل عليكم، لكن في تسليمة الرد لا بأس أنها تكون مش معرفة، يعني سلام عليكم، عليكم سلامي ما فيش بأس، أو عليكم السلام ما فيش بأس، يعني بالتقديم والتأخير، أو أن تكون من ليست معرفة بالألف واللام، بخلاف التسليمة الأولى التي هي واجبة يخرج بها المصلي من صلاته فلا يجزئ فيها إلا السلام عليكم معرفة بالألف واللام، والسلام تسبق عليكم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وجهر بتسليمة التحليل فقط.
0: نعم، شوف يا شيخ، طبعا عندنا من وهذه سنة خفيفة، لو مجهرش يعني ما نقولوش يترتب عليك سجود أو كذا، لكن حبذا أن يجهر بها. وفيه تنبيه يا شيخ بالنسبة للتكبيرات، تكبير الانتقال فيما يتعلق بالمأموم والفذ، تو الإمام يرفع بالتكبير والتسميع والقراءة إن كانت جهر حتى يسمع المأمومون ويأتموا به، ويأتمون يعني حتى يسمع المأمومون ويأتمون به، لكن أو يأتموا به، ولكن بالنسبة للمأموم والفذ قالوا لا يشرع في حقه فيما يتعلق بالتكبير والتسميع أن يرفع صوته إلا في موضعه، تكبيرة الإحرام والسلام يجهر فيهما، هذا المأموم والفذ، أما الباقي فكلها في سره، يعني مرات تون نبدو إحنا نصلوا يعني مأمومون في المسجد خلف الإمام والإمام يجهر حتى يسمعنا ونحن عندما نكبر البعض يجهر بهذا التكبير تكبيرات الانتقال، فنقول أيها المأموم، وهذا يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم حتى ذكر بعضهم الإجماع فيه، فتسر بالتكبيرات الانتقال والتسميع وغيره، اللهم إلا في مذهبنا في تكبيرة الإحرام تجهر بها، والسلام عليكم تجهر بها أيضا. نعم
1: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع أو سكت الإمام.
0: نعم، لازلنا في سنن الصلاة، وهذه السنن خفيفة قلنا لا يسجد لها. الصلاة إما جهرية وإما سرية، وبالنسبة الآن يتكلم عن المقتدي. قال المأموم إذا كان له إمام، المأموم عندما يكون له إمام وتكون الصلاة جهرية حتى ولو لم يسمعه، أو كونه هو يعني الإمام سكت إما للبعد مثلا بعد المسافة لا يسمع، فقالوا لا، ينبغي أن يسكت وينصت ولا يقرأ، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا في إذا كانت الصلاة جهرية فإنه يسن للمأموم الإنصات فقط ولا يقرأ، بخلاف السرية. السرية سيأتي في المندوبات أنه يندب للمأموم أن يقرأ، لكن في الجهرية سواء أسمع إذا سمع هذا قولا واحدا لابد أن يعني في المذهب عندنا، لكن إذا لم يسمع هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ مشهور المذهب أنه لا يقرأ، ويسن في حقه أن يسكت وينصت. نعم.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الرابعة عشرة من سنن الصلاة فقال: والزائد على الطمأنينة.
0: نعم، الزائد ذكرنا أن الطمأنينة من واجبات أو فرائض الصلاة، وقلنا الطمأنينة هي سكون الأعضاء، يعني ما ننقروش الصلاة نقر أو نقب ونجر فيها، ينبغي أنك لما تركع تهدأ أعضاءك وتسكن وتستقر هنيهة ولو لحظة، هذا الواجب. لكن الزائد على اللحظة، يعني بدل من تسبح تسبيحة واحدة سبحت عشر تسبيحات أو كذا، فقالوا هذا هنا سنة. ولكن ينتبه لشيء، إذا هذا إذا كنت فذا، أما إذا كنت إماما فلينتبه وتراعي حالة الناس، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يعني اللي عنده فلاحة ولا يعني فيه خيرة في هذا الأمر، هو أمر طيب وسنة وكذا، لكن ينبغي ألا تفتن الناس به. إذا صليت بالناس صلاة وسط، لا هي بسرعة ولا هي ببطء حتى تملل الناس وتنفر الناس، وإن منكم منفرين، لكن عندما تصلي وحدك فكل ما تطول فهو خير. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر سنن الصلاة انتقل إلى الكلام على مندوباتها فقال: وندب نية الأداء وضده وعدد الركعات.
0: نعم يا شيخ، في الحلقة قبل الماضية وإحدى الحلقات التي تكلم فيها المصنف رحمة الله عليه على واجبات الصلاة وفرائض الصلاة، فذكر النية وقال النية لا يشترط فيها، ليس من الواجب فيها أن تنوي عدد الركعات، وليس من الواجب فيها أن تنوي كونها قضاء أو أداء، ولكن ما قال إنه ليس من المندوبات، قال إنه ليس من الواجبات، لكن من الأفضال أنك أنت تستحضر عند الصلاة، يعني الصلاة الظهر هل هي أداء ولا قضاء؟ طبعا قلنا لا يشترط، لماذا؟ لأنك أنت كان صليتها في وقتها هذه أداء، وكان خارج وقتها قضاء، وكان هي أنت ناوي الظهر خلاص أربع ركعات، ناوي المغرب ثلاث ركعات، فلهذا هي لم تشترط، لكن مع ذلك هو أفضل من باب المندوب ومن باب الأكمل في الأجر أن تنويها بهذه الصفة الكاملة. وقلنا لا تنطق بها، الأولى عدم النطق بها، وإن جاز النطق بها يعني ما فيش بأس لو بينطق بها الإنسان، لكن الأولى عدم النطق بها. قالوا اللهم إلا الموسوس، يعني الذي ما يضبطش نيته وكذا، هذا نقول له لا بأس أنك أنت تتلفظ بها. وإذا تلفظ الإنسان بالنية وخالف قوله نيته وقلبه، فالعبرة بالنية التي في القلب لا باللفظ. مثلا ناوي بنصلي الظهر ولما تكلم قلت يعني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضر مثلا، يعني على القول بجواز النطق بها. لو أنا ذكرت حاجة أخرى، أنا نوي الظهر وذكرت قلت نويت أن أصلي العصر، قالوا العبرة بالنية، التي لأن النية الأصل محلها القلب، والتلفظ هذا زائد. نعم.
1: قال المصنف: وندب نية الأداء وضده وعدد الركعات.
0: نعم، إذن عدد الركعات والأداء وضده اللي هو القضاء، قال من المندوب أن ينويه ولكن هذا ليس من الواجبات. نعم.
1: ثم قال: وخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره.
0: نعم، ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها. أما الإنسان كان هو لما يدخل في الصلاة، وهذا حال كثير منا، يعني يبدأ يفكر في أمور دنيوية وعمل، وهذا الشيطان يأتي ويوسوس تذكر كذا وتذكر كذا في بعض الأمور، حتى يعني يذكرك بأمور كنت نسيها أنت فيأتيك بها في الصلاة حتى يشغلك عن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخشوع يعني يستحضر بأمور، يعني منها يستحضر الثواب العظيم على عليه، يعني الخشوع، والله عز وجل علق الفلاح عليه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني في الحديث القدس الذي يرويه عن رب العزة، أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول المولى جل وعلا: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، فيقول المولى جل وعلا: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم الدين، فيقول المولى جل وعلا: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول المولى جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المولى جل وعلا: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا قال بعضهم: إذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على أصحابه في المسجد وقد علت أصواتهم بالقراءة: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر، وأن المصلي يعني حتى يحصل الخشوع وكذا ينبغي ألا يشغل، ما تجيش أنت في المسجد وتقعد النقال وعليه مرات أغاني وغيره وتشوش على المصلين وتذهب خشوعهم بدل أن تعينهم على الخشوع. إذا كان لا يجوز لك في المسجد أو في غيره أن تشوش على المصلي حتى بقراءة القرآن، فأولى ألا تشوش عليه بالكلام الفارغ وبالأمور المحرمة، فلينتبه إلى هذا الأمر. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفع اليدين مع الإحرام حين تكبيره وإرسالهما بوقار.
0: نعم، شوف يا شيخ، ورفع اليدين مع الإحرام، نركز عليه مع الإحرام، وهذه يا شيخ الصيغة يعني فيما رأيت كثير منا لا يتقنها. يعني التكبير هو بالنسبة لي هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وحتى ذكرها الصنعاني في سبل السلام، ذكر 3 صيغ لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وللأسف يعني الذي نفعله ليس واحدة من هذه 3. طيب نأتي لمشهور المذهب. مشهور المذهب أن يعني لما يدي في الأسفل عندما أفتتح التكبير، يعني نخليهم في الأسفل مش نرفعهم، تول المشهور عندنا في واقعنا مش في المذهب، في واقعنا احنا نرفع مش مكبرين ونقولوا الله أكبر وننزل يدينا. لا، قال لا، لما بترفع اليدين يعني ايدك جنبك، لما انت بتقول الله اكبر تبدأ في الرفع، فتبدأ في الرفع مع بداية التكبير ولا تبالي ايهما تم اولا، يعني هل التكبير هو اللي تم الاول ولا نزلوا اليدين قبل، ما تهتمش به. فهذه صيغة، وهذه مشهور المذهب، وهذه أرجح الصيغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يعني يرفع يديه حين يكبر، إذن مع يكون الرفع مع التكبير معا. عندنا الصيغة الثانية اللي هي نفس الأولى هذه، يعني تبدأ في التكبير أو في الرفع مع التكبير، لكن لا تنزل اليدين بعد أن ترفعهما حدوى المنكبين أو حدوى الأذنين، ما تنزلهمش إلا بعد ما تتم من التكبير، يعني تخليهم فوق شوي، ولو يعني نبدأ مع بعض الله أكبر نخليهم فوق مش مباشرة ننزلهم، لين يتم التكبير بعدين ننزلهم. فهذه الصيغة. والصيغة الثالثة وهي أقرب شيء إلى ما نشاهده في الواقع، هي أن ترفعها وأنت غير مكبر، حدوى الأذنين أو حدوى المنكبين، وتقول الله أكبر، هم فوق ما تنزلهمش مش مع بعضها، تنزلك الله أكبر مع التنزيل، لا. فهذه لم أقف عليها، اللي هي في واقعنا الله أعلم يعني ما وقفت عليها، قد ذكرها يعني فيما اطلعت عليه. إذن مشهور المذهب كان نحن بنلتزم به، وهذا الأرجح والأصاح لما ثبت من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نبدو في الرفع مع بداية التكبير، ومن بالوش أيهما تم أولا، هذه أفضلها، ينبغي أن نلتزم بها. والقريبة من الواقع اللي عندنا وذكرها بعض أهل العلم، وقلنا ذكرها الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، قال إنك أنت ترفع مش مكبر، باه بتدير هذه أقرب حاجة لنا إحنا هذه، باه وتكبر يعني ويديك حذو الأذنين حذو المنكبين وما تنزلهمش لين تتم التكبير، الله أكبر بعتالي تنزلهم. والتنزيل ينبغي أن يكون يعني بوقار، تقعدش تهز فيهم قدام والتالي، ماشي بتسدل ماشي بتضع اليمنى على اليسرى ماشي. طبعا مشهور المذهب عندنا ولعل عندنا وقفة عنده نتكلم عليها، لكن عموما سواء كنت ستسدل أو ستضع اليمنى على اليسرى ما تقعدش تهز في ديك، ومدامك بتضع اليمنى على اليسرى ما فيش داعي انك انت تنزلهم، لو طبعت لتردهم يعني تقول الله أكبر، احنا قلنا بتبدأ مع بعض الله أكبر، وبعتالي مباشرة تضع من اليدين ما تديرهم جنب يعني جنبك، وبعتالي تردهم لوضع اليد اليمنى على اليسرى. والسنة التي تليها هي ما يتعلق بالقبض والإسدال، ولعلنا نقف عندها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا توقفنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى المندوب السادس من مندوبات الصلاة، وهذه مسألة يعني كثر فيها اللغط وبعض التعصب وينبغي الوقوف عندها قليلا. فهنا المصنف قال: وجاز القبض بنفل. إذن القبض في وضع اليد اليمنى على اليسرى في النافلة جائز، هذا حتى على المشهور المذهب، وكره بفرض للاعتماد. يا شيخ، تو لما نقول احنا مشهور، شو معنى كلمة مشهور المذهب؟ مشهور لما نقول مشهور يعني عرف المشهور بثلاث تعريفات. أول هذه التعريفات أنه ما كثر قائله، والتعريف الثاني أنه رواية أن المشهور رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهذا كثيرا ما يستعمل عندنا في المذهب. والتعريف الثالث وهو ما قوي دليله، وهو بهذا يكون مرادفا للراجح. والمشهور في تعريف المشهور هو ما كثر قائله. ولو أردنا يعني بنقول أن المشهور هو ما كثر قائله، هذه يعني رواية ابن القاسم عن مالك صحيح أنها مقدمة في المذهب وكذا، لكن نجد مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن وهب رووا عن مالك استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأكثر أئمة وعلماء المذهب ومحققيهم ابن عبد البر ابن العربي اللخمي وغيرهم كلهم يعني يرجحوا وضع اليد اليمنى على اليسرى. وإمامنا مالك رحمة الله عليه يعني روى في موطئه حديثين في وضع استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى. فهذه المسألة يعني لا نريد التعصب فيها ونقول لا بد بتقبض، لأن عندنا رواية أشهب عن مالك بالتخير، اللي بيقبض باهي واللي بيسد الباهي، فالأمر فيها قريب. يعني مش واحد لو رأيناه التزم ما هو مشهور في المذهب، يعني حتى ابن عاشر رحمة الله عليه عندما ذكر المندوبات قال: سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد يعني ذكر من المندوبات سدل اليد. ينبغي ألا ينكر عليه ولا إنكار في مسائل الاختلاف، ولا بأس أن يعني ينصح بالراجح وبالأفضل، لكن هو التزم مشهور مذهب، يعني هو يدور بين الجواز أو الاستحباء أو الندب بالنسبة لما. لكن لا شك أن الأفضل من حيث قوة الدليل، وهذا ما ذكره علماؤنا، يعني حتى لما جيلي خليل في مختصره رحمة الله عليه قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات. وطبعا التأويل الثاني والثالث يعني اللي هو اعتقاد وجوبه، قالوا لو كان لخيفة اعتقاد وجوبه ما فرقش في الفرض وفي النفل كان هذا، لكن هو مكروه في الفرض وجائز في النفل. وكذلك يعني فيما يتعلق بإظهار الخشوع، لو هو كراهته لإظهار الخشوع خيفة إظهار الخشوع لكره في الفرض وفي النفل، لكن لم نفرق فيه بين الفرض والنفل، دل على أن كراهته إنما أتت من أجل الاعتماد عليه. وكذلك يدل لذلك السياق الذي ورد فيه كلام ابن القاسم أو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، عندما كان يتحدث عن الاتكاء والاعتماد في الصلاة وأنه مكروه في الفرض وجائز في النفل وكذا، جاء فيما يتعلق بالقبض أو بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولهذا قال ابن العربي من علمائنا رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء، قال: ولا أرى إنه قد فهم المسألة إلا ابن نصر البغدادي، عبد الوهاب البغدادي المتوفى 422 من الهجرة، معروف من علماء المذهب، يعني من انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، قال إن وضع اليمنى على اليسرى فيها روايتان: الاستحباب والإباحة. قال أما الكراهة، كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذه التي هي مشهورة عندنا في المذهب، قال أما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد الاعتماد والاتكاء. وهذا الفقه، وهذا الفقه بذلك، وهذا ما ذكره أئمتنا يعني خليل وشراحه، يعني الشرح الكبير على مختصر خليل، وكذلك في حاشية الدسوقي ذكروا هذا. فإذا خلى من هذه الأمور اللي هي إظهار الخشوع والاعتماد وظن فرضيته، فإذا هنا يكون سنة وينبغي أن يفعل. ولكن مع ذلك يعني حتى من لم يفعله ما نقول ليش صلاتك باطلة، ولا أنت قصرت، ولا أنت مبتدع، ولا أنت غير ذلك. هو يعني قلد بعض أهل العلم في ذلك، وقلنا هذا هو مشهور مذهبنا، والأمر في ذلك قريب، ولكن الأرجح أولى أن يصار إليه فتوضع اليد اليمنى على اليسرى، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإكمال سورة بعد الفاتحة وكره تكريرهما بفرض كسورتين.
1: نعم، قال وهذا ذكرناه يعني عندما تكلمنا عن سنن الصلاة، أن السورة يندب إكمالها، وقلنا الآية تجزئ، يكفيك آية أن تقرأ آية في الصلاة تجزئك عن السورة، خلاص أنت سقطت عنك السنة هنا ولا تطالب بسجود. لكن حبذا زيادة في الأجر وإتماما للفضل أن تكمل السورة. فإكمال السورة إذن بعد الفاتحة هذا من مندوبات الصلاة. قال ومن المكروه أنك أنت تكررها، يعني في الركعة الأولى أقرأ سورة الفيل مثلا، وفي الركعة الثانية سورة الفيل، قال مكروه. وكذلك يكره قراءة سورتين، نتكلم في الفريضة النافلة لا بأس،
0: في الركعة الواحدة،
1: في الركعة الواحدة سورتين في الركعة الواحدة، يعني نقرأ الفاتحة ونقرأ معها سورة الفيل وبعدها قريش، قالوا أنت أتيت بمكروه في الفريضة. في النافلة بتقرأ أكثر من سورة ما فيش بأس مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الفريضة من المكروه أن تقرأ أكثر من سورة مع الفاتحة. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: وتطويل قراءة بصبح.
1: نعم، طبعا هذا أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هنا قال تطويله صبحا وظهرا سورتين، يعني عندنا يستحب القراءة من المفصل، والمفصل يبدأ من الحجرات وإلى الناس، هذا المفصل لكثرة الفصل فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. والمفصل هذا مقسم إلى ثلاثة، طوال المفصل من الحجرات إلى النازعات، وأواسط المفصل من عبسة إلى الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فمن المندوب أن قلنا نحن السورة يعني أو السنة يكفيك أنك تأتي بآية من حيث ما قرأتها من القرآن أجزأتك، خلاص أنت أتيت بالسنة هنا. لكن الأولى والأفضل في المندوب والأكمل في الأجر أنك أنت تقرأ من طوال المفصل، يعني من الحجرات إلى إلى إلى النازعات، هذا في الصبح وفي الظهر، وتقرأ من أواسط المفصل اللي هو من عبسة إلى الليل، هذا تقرأ بهم في العشاء، ومن الضحى إلى الناس تقرأ بهم في العصر وفي المغرب. وكذلك عندنا يستحب تقصير السورة الثانية على الأولى، فيكره أنك أنت تطول في السورة، يعني الركعة الأولى تدير فيها السورة أطول من الركعة الثانية، هذا المندوب. فكانك أنت قلبت وقريت في الركعة الأولى سورة قصيرة وفي الركعة الثانية سورة طويلة، أنت خالفت المندوب في هذا، وهو خلاف الأولى. وكذلك عندنا مما يستحب، ولعلنا لأننا ذكرنا نظم ابن عاشر، ما يتعلق بالتشهد الأوسط يستحب أيضا عدم التطويل فيه، لأن ما فيش دعاء ولا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موضع الصلاة والسلام على رسول الله في التشهد الثاني. فلهذا التشهد الأول من مئنة فقه الإمام أنها ما يطيلش فيه قدر ما تقرأ فيه التشهد وتصعد مباشرة، لأنه ليس موضع للدعاء وليس موضعا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر قلنا بقوله تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى، يعني السورة الأخرى حتى بتقصرها على الأولى. كذا الوسطى، هذه المقصود بالوسطى اللي هي التشهد الوسطي، أنك أنت ما تطولش فيه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها لفذ وإمام بجماعة معينين طلبوه، وتقصيرها بمغرب وعصر، وتوسط بعشاء، وتقصير الثانية عن الأولى.
1: نعم نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، فقط مسألة الظهر قالوا يكون أقصر شوية من الصبح، وكذلك الركعة الثانية كما أشرنا أقصر من الأولى. ولكن ينتبه الإمام إنما يطولش على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم بالقوم فليخفف، فإن فيهم الكبير وذا الحاجة وغيره والمريض، لكن إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهنا ينتبه إليه حتى ما يكونش الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن منكم منفرين، وأفتان أنت يا معاذ، عندما يعني معاذ رضي الله عنه صلى بالناس فأطال بهم الصلاة، فشك بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وقلنا إذا الركعة الثانية تكون أقصر من الأولى، وما يعني مكروه أنك أنت تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى. نعم.
0: وشيخنا المصنف قال: لفذ وإمام بجماعة معينين طلبوه، يعني لو في جماعة طلبوا التطويل ما فيش بأس على الإمام أن يطول.
1: نعم، إيه، ما دام هم معينين وعارفهم، هم كلهم يرحبون بالتطويل، فحيا هلا، ماذا بينا، ما فيش بأس. لكن إذا كانت الجماعة كثيرة ومختلطين كبار وصغار، وفيهم اللي مسافر وفي اللي ذا الحاجة وفي اللي غيره، فينبغي أن يراعي حال الناس في ذلك. ويعني هي الحسنة بين السيئتين يا شيخ، مش معنى هذا الكلام أنه يقصر جدا، لا، لكن يصلي صلاة وسط، لا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تطويلها عنها وإسماع نعم وكره تطويلها عنها. نعم،
1: اللي هي يعني الركعة الثانية يطولها على الأولى،
0: يعني هو المصنف رحمه الله قال: وتقصير الثانية عن الأولى وكره تطويلها عنها.
1: نعم، إيه، هنا تم الكلام، يعني تقصير الثاني عن الأولى مندوب.
0: نعم،
1: يتكلم على، يعني هو يتكلم على سنن، على مندوبات الصلاة، قال: من المندوب التطويل في الصبح والظهر، والتوسط في العشاء، والقصر في المغرب والعصر. وقال أراه من المندوب أيضا، قال: إنك تقصر الثاني على الأولى. وقال من المكروه أنك أنت تجيب في الركعة الثانية تقرأ أطول من الأولى.
0: نعم، عكس المندوب. نعم.
1: نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وإسماع نفسه في السر.
1: نعم، هذا اللي يعني يخرج به من الخلاف، لأن وإن كان عندنا يتأدى الفرض بمجرد حركة اللسان والشفتين، يتأدى الفرض قراءة فائت كما مر معنا في الفرائض، أنه يعني ولو حركت الشفتين فقط ومن غير إصدار صوت كويس خلاص، يعني عند يعني الشفتين حركتهم واللسان بمخارج الحروف خلاص، هذه تعتبر قراءة. طبعا لا يعتد بقراءة اللي هي إمرارها على القلب وكذا من غير ما تتحرك الشفتين، هذه ليست قراءة، أنت ما أتيتش بالفرض ولا بالسنة ولا بغير ذلك. ولكن مع ذلك عند بعض أهل العلم اشترط أن يسمع نفسه، يعني ليس فقط أن يحرك الشفتين من غير إصدار أي صوت، لا، لابد تصدر صوت يسير تسمعها أنت، حتى ما يسمعش اللي بيلي بجانبك لا يهم. فهذا قال يعني من المندوبات. لماذا هذا المندوب؟ قالوا لنخرج به من الخلاف، واعتبارا لأن بعض أهل العلم اشترط هذا، وقال راه ما يكونش هو قرأ إلا إذا صدر منه صوت خافت. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة خلف إمام فيه.
1: نعم، مر معنا أن في الصلاة الجهرية هو يتكلم اسمع نفسه في السر لما يسر، وقال وقراءة خلف إمامه فيه، أي في السر لما تبدأ الصلاة سرية من يندب في حق المأموم أن يقرأ خلف الإمام، وليس واجبا حتى بالفاتحة في مشهور مذهبنا، وإن كان بعض أهل العلم من علمائنا قال لا يجب عليه أن يقرأ بالنسبة للفاتحة، لكن المشهور عندنا يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكذلك مما استدلوا به في ذلك أن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع تحسب له ركعة، قالوا هذا مما يدل على أن الإمام يرفع القراءة على المأموم، فلهذا لا تجب عليه المأموم قراءة الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية، ولكن في الصلاة السرية يندب في حقه أن يقرأ. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وتأمين فذ مطلقا كإمام في السر ومأموم في الجهر.
1: نعم. ابن عشر نظمها بقوله: وتأمين من صلى عدا جهر الإمام. تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني التأمين من المطالب به؟ المطالب به كل من صلى، إلا في حالة جهر الإمام في الصلاة الجهرية قالوا لا ما يأمنش، يأمن من خلفه. هذا مشهور المذهب، وعندنا قول آخر في المذهب وذهب إليه كثير من أهل العلم أن الإمام يؤمن، لما ثبت يعني ابن شهاب في حديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمين وكان يمد بها صوته، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. ولكن يعني المشهور عندهم حديث آخر وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسألة خلاف فيها بين أهل العلم في مشهور المذهب وغير أقوال عندنا داخل المذهب وغير ذلك، فالمهم الأمر في ذلك قريب. مشهور المذهب عندنا أن الإمام لا يؤمن في الصلاة الجهرية وإنما يؤمن المأمومون فقط. وعندنا قول في المذهب قال به بعض أهل العلم من علمائنا وعند جمهور أهل العلم قالوا يؤمن الإمام حتى في الصلاة الجهرية، أما في السرية فهذا في
0: محل اتفاق،
1: محل اتفاق يؤمن الإمام لما يقرأ السرية، وكذلك المأموم محل اتفاق أنه يؤمن. في الجهرية يؤمن وفي السرية، هذا في المذهب عندنا بل هو محل اتفاق لا خلاف فيه. فإذا الخلاف في الصلاة الجهرية هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن الإمام، أما باقي المواضع فالمحل اتفاق فيها. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: والإسرار به.
1: لو أعدناها شيخ: وتأمين فذ مطلقا، إذا الفذ اللي صلي بروحه جهرية سرية هذا بيأمن على قراءته، ما فيش معه حد بيأمن. قال كإمام في السر، كإمام في السر
0: محل اتفاق
1: هذا نعم في السر، لكن في الجهر لا. قال ومأموم في الجهر،
0: خاصة بالمأمومين فقط في الجهر.
1: في الجهر
0: الإمام ما يأمنش حسب مشهور المذهب.
1: باي كويس. والمأموم في السر،
0: المأموم في السر بيأمن
1: إذا قرأ.
0: نعم.
1: ما هو يندب في حق القراءة يؤمن. نعم. نعم نعم.
0: ثم قال: والإسرار به.
1: والإسرار به بالتأمين يعني، وهذه أيضا مسألة خلاف، ولكن مشهور المذهب عندنا أنه لا يجهر بها، وعندنا قول في المذهب أنه يجهر به، واختاره ابن عبد البر من علمائنا، والأمر في ذلك قريب كما ذكرنا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فإذا مشهور المذهب عندنا أن يسر بالتأمين ولا يجهر به، وعندنا قول آخر في المذهب أنه يجهر به، واختاره قلنا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. نعم.
0: نعم. ثم قال: وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتيه وتمكينهما منهما ونصبهما.
1: نعم. هو يتكلم الآن عن المندوبات، وهذه جملة من المندوبات، وكنا قد أشرنا إليها عند حديثنا عن فرض الركوع، وقلنا أن الواجب في الركوع هو أن تصل اليدان أو راحة اليدين اللي هم الكفين، باطن الكف هذا يصل إلى ما يقارب الركبتين، إلى يقولوا رأس الفخذين اللي هو ما يقارب الركبتين، هذا يحصل يعني وإن كان رأسه مرتفعا عن وسط جسمه. باهي كويس، هذا يحصل الفرض، لكن كانك أنت تبي الصيغة اللي هي تكون مندوبة وتأتي بالفضل كامل وتكون ركعت ركوعا يشبه ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ندير المندوبات هذه، تساوي ظهر كما جاء في بعض الحديث حصر ظهره، يعني لو أنت وضع شيء على ظهرك لا يسقط إلى الأمام ولا إلى الخلف فتسوي. وكذلك في النظر بالنسبة للعينين، لم يشخص بصره ولم يصوبه، يعني ما تشوفش القدام وانت راكع ولا تشوف للخلف، فيكون رأسك على مستوى ظهرك والظهر كذلك معتدل، ووضع اليدين، ما هو قلنا احنا الواجب يحصل حتى ولو ما وضعتش يديك على الركبتين، لكن وضع اليدين على الركبتين وتمكين اليدين من الركبتين مندوب، هذا مندوب. وكذلك قال نصبهما، نصب شنو؟ نصب الركبتين، فيه اللي يبدأ في الركوع تاني ركبته متنيات، يعني هاي بالصيغة هذه ما نش عارف الشيخ توحنا، لكن بهذه الصيغة هذا خطأ، وإنما ينبغي أن ينصب يعني ركبتيه، ركبته يعني الساق والفخذ تكون متساوية، ما تكونش في فجوة ومداير زاوية هناك تاني ركبته تاني وهو راكع، لا، ينبغي أن ينصبهما. وأشار إلى ذلك ابن عاشر ونظمها بقوله التمكين اليدي من ركبتيه في الركوع وازدي نصبهما، هذا اللي هو نصب رجلك يعني سوى الساق وفوق من الفخذ تكون مستوية معتدلة، بالإضافة إلى استواء ظهرك ويكون زاوية قائمة يعني، لكن أنت منحني لزاوية حادة ولا زاوية منفرجة، وكذلك بصرك ما تصوبش وتشوف قدام ولا تشوف للخلف، فهذا هو الصفة.
0: شيخنا اللي عنده مثلا مشكله صحيه في الـ في الـ في الـ في الركبه ولا في الظهر او غيره ما قدرش ينصبهم، نعم. ينصب الركبتين عليه شيء ولا ما له شيء؟
1: لا شيء عليه، وربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب، فإذا كان هو يسقط عنها القيام ويستطيع أن يصلي حتى من جلوس، يستطيع أن يومي إيماء للركوع وللسجود، فمن باب أولى إن هو مثلا ما يقدرش يساوي ظهره ما فيش بأس يقعد منحني، اللي فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام على مندوبات الصلاة. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، ويسموه يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
4: الإسلامية. نعم جيد.
3: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
4: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
3: تشجيع على المعاصي.
4: نعم،
3: تشجيع على المعاصي.
4: نعم، ذكر الخمر وذكر
3: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
4: نعم
3: نعم، امرأة عامة
4: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
3: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
4: بدايات
3: صحيح.
0: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان

0: بهذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. فما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله، ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح، قال: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها: ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال: إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا: لا لا، انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم، صح،
0: وهو
1: صح.
0: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا بال،
0: نعم، يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وأهل الكفر وأهل الفسوق أيضا، نحن نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا الموضوع غلط، يقول لك: لا لا، كده في مصلحة، كده عنده صفقة، هذا علاش قال لنا، وخير ما تكلمش من قبل، وعنده فيها الصفقة الفلانية وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم، المسألة راهي ماهيش جديدة يعني. فهو قال لهم: ما عنديش فيها أدنى مصالح، حتى أخف مصالح اللي هي أجرة ولا كده ولا مبلغ معين، أما عنديش فيها أي مصلحة، يعني تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم إن هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت، وراهم: أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه هو نمر بمنكم شيء، مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم تو هذه صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
0: نعم
1: كلنا تنصح واحد يقول لك هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام،

0: يقولك راح اسدني فلوس وواحد حسدني
1: نفسه
0: كذا.
1: كثيرا بعض الناس لما جت لهم مستورد وغيره يقول لك لا لا كذا عندهم شركه
0: ايه صحيح، هذه
1: كذا.
0: الفتوى اللي
1: نعم
0: صدرت من دار
1: نعم
0: الافتاء
1: لعل
0: بالخصوص.
1: عندي
0: نعم
1: شركه هذا على في اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين. ما هذه كلها نفسه في الامور الصحيه ونفسه في الامور غيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معنى ذلك انه يعني ما يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني طالب الاجر من عندي الله تبارك وتعالى، منكم انتم لا اريد شيئا، لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته، تكفل لهم باجر الدعاه الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام، قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء، لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
0: نعم شيخنا، ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى، وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
1: نعم، هي التقوى في مضمونة بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه، وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
0: ذكرا
1: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله، فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها، ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة، ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة.
0: نعم.
1: وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
0: كلهم نفس المعنى.
1: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، فكلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى. يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل. يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
0: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
1: نعم هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت قال في ذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتصير يسار، كان في شوك يمين بتاخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
0: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
1: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيطة ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف أنت يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
0: يعني حتى لو
1: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي
0: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
1: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم اعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وربي قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش، بس هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
1: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
0: أنا شيني وأنت شيني مرات
1: لا لا لا مرات نخدمه. هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
0: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس، يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنه حتى تبعد عنه القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله، استفسار بسيط يا شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا
2: هذا الدعاء. نعم،
1: إنه يقرأ التفسير
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ في نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي يبعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشى فيها وشات، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني الخشوع راه يجيب بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما، أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض الصلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
2: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا، ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا، يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فإحنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر
1: مع هذا
2: مش
1: بخل.
2: مش 10% وكذا كذا، لا لا، يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربع
2: اي نعم اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني اي مبلغ نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالح، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. نعبد الله يعني، وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
3: جزء تبارك.
2: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
3: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام راه دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرت فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين، وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
3: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق،
1: ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه، أول حاجة أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن رأوا يا الإخوة الأطباء، رأوا اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، رأوا هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه رأوا. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم، رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، رأوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
9: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
8: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية بالكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف، كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام،

0: يعني مثلا يقال على سبيل المثال قد جاء بصاع جديد أو كذا على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح، ومقداره وإن كان هو من المكاييل وحدة كيل، لأن إحنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال، إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما يشبهه. وأما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتدل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتدل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
1: الشيخ يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة يعني.
0: نعم هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، ولما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
1: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
1: نعم.
0: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة، بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم.
0: وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا، ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبى المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد، فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، من بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
0: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذه إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
1: والتخريص، يعني
0: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول، قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول له احني والله على سبيل المثال احني قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا أربعة كيلات أو خمس كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا، فهذا هي هذه الصورة المنهي عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول، وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد، هذه الصورة التي نهي عنها.
1: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
0: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
1: نعم.
0: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
1: يؤدي الاختلاف
0: يؤدي الاختلاف. نعم. لذلك قالوا من العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من

0: هل هو منضبط بالكيل الأول لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات؟ نقول يا سيدي كيلها من جديد لنعرف هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة أو فيها نقص وزيادة. كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروف أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رايته في السوق، فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها الشأن فيها أنها تجري، ليس غريبا أن تجري في الأسواق. لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات ثم يشتري الشعير 3 كيلات ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحبه راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب، هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما،
1: نعم.
0: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر، وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال لي نشتروها اليوم، قال يمكن شهرين ولا 3، مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص، لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف، ما دام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص،
1: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع إن من الأول عرضها ناقصة،
0: نعم،
1: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام، يعني
0: بالضبط. والأمر أمر واقعي، لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي توزن يبقى فيها جفاف أكثر،
1: نعم جف،
0: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن، والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان، لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا ولا الفول ولا غيره ولا غيره، نقول يا سيدي كيلوها كان في نقص، عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين، وإذا كان هم فيها زيادة له مزادة منها، فهذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
0: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا، نعم، على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري خلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض،
1: نعم،
0: علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية، لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا، هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتبارها أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
1: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
0: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ نعم. علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
1: نعم. طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع
0: نعم.
1: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني يعني
0: نعم.
1: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل، لو صدق واخده وتم معه البيع؟
0: هو صحيح لابد يا شيخ عبد الرحمن بنبينه بأنه لو ادعاه مثل ما يجري في وقتنا هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على كيلها، بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشتراه الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا ما فيها إشكال إن شاء الله، لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم، وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك، فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم، لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم؟
1: يعني اختلفوا في أثر التحريم، هل يؤثر على صحة العقد أم لا؟
0: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد إثم؟
1: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
0: نعم، هل النهي يقتضي الفساد
1: لا.
0: أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة؟ وهذه قضية عامة في النهي، سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجوهني لباب المعاملات باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء، لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم، لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم. لأن احنا كان معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم، هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام. نقول رد الفلوس وخذ
1: يعني يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري،
0: إلى المشتري نعم. هذا هو حقيقة الفسخ، هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر، عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم، يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح
1: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه،
0: لا يجوز،
1: لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
0: هو العقد صحيح نعم، العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل كما ذكروا، بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
1: يمضي العقد
0: ويمضي العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل. حتى ولو رضي البايع والمشتري بهذا الفساد، نقول لهم لا، هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باك مسكر فيه بسلعة يقول لأخوذها أنت والنصيب. نقول له حتى ولو كنت مراضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف. نقول هذه مش نحكم أنتم، مش
1: أو حد مثلا يكون مضطر يقول لك أنا مضطر بناخذ وخلاص وراضي، يعني راضي نعم بالربا هذا اللي
0: نعم مثلا
1: بزيادة
0: نعم نعم. فنقول له أنت هذا مش
1: من حقك أنك ترضى، يعني
0: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البايع، والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية. لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كما مر معنا شيخنا في لما تكلمنا عن مسألة المصرة،
0: نعم نعم،
1: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش،
0: يعني نعم
1: الخيار ليه يعني.
0: نعم، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
0: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
1: نعم،
0: هذا كما ذكرت بارك الله في المصرات، كذلك في النجش.
1: نعم،
0: كذلك في تلقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضي، يمضيها، وإن أراد أن يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
1: نعم،
0: تصحيح العقد. زي الغش مثلا، أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من الغش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح.
1: نعم،
0: فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة، وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق.
1: نعم،
0: الحق فيه قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أردوا هذا للموطأ، قالت فرقوا بين النقد والآجل في الثمن.
1: نعم،
0: وهو منسوب للإمام مالك. إذا كان الثمن معجل،
1: شيخنا القول اللي قبله تبيش تذكره،
0: اللي هو
1: أظن هذا هو القول الثالث، هو
0: القول الثالث
1: اللي هو
0: النقد
1: لا إن هو إن النهي لكراهة التحريم.
0: آه نعم،
1: لدخل الفساد.
0: نعم نعم، هو هذا طبعا، هذا يتبع ال
1: هو أظن
0: يعزز قول المالكية.
1: إيه،
0: يعزز قول المالكية القول الثاني. تبين نذكره نذكره،
1: هو إيه، هو يعززه إيه؟ بحيث إن مدرينا هو، لكن في الترقيم الأقوال
0: إيه؟
1: توهنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والآجل.
0: إيه،
1: بعدين بعدها في القول الخامس،
0: وهو قول إحنا طبعا قول إحنا في الأول بكل هذا خير. إيه، الفسخ
1: كويس.
0: عندهم قول تاني الكراهة من باب كراهة التحريم.
1: إيه،
0: وبالتالي لا تقتضي الفساد، هذه خالفة قول المالكية أبو حنيفة، وهي عززت قول المالكية بأنها لا تقتضي الفساد.
1: إيه،
0: لأنهم عندهم قراءة التحريم فيها إثم.
1: إيه شيخنا، نقصد هل هذا يعد قول تاني ولا هو نفس قول المالكية
0: اللي هو قال بعض العلماء؟
1: أنت يعني لما عديتها، إيه عديتها قول قول قول ثالث قول تاني يعني؟
0: لا، مش قول، هو قول يعتبر قول تاني، القول التاني غير جزء منه.
1: ما الشيخ اللي بعد الصفحة اللي بعدها؟
0: إيه،
1: بيكون هذا القول الرابع مش الخامس.
0: عندك الحق
1: هكي.
0: إيه، عندك الحق.
1: تمام به،
0: عندك الحق.
1: تمام تمام،
0: هو راه إما نحن كان بيعتبروه قول.
1: إيه يبدأ خلاص هيك، هذا عشان قلت أنا حسابك إن اعتبرته غير ما
0: مش مرقم،
1: مش مرقم يعني.
0: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم، يبدأ ماشي مع قول المالكية.
1: ماشي مع قول المالكية.
0: إيه نعم،
1: يعني إن التحريم لا يقضي الفساد، يعني مش لي مش مقتضي الفساد.
0: مش مقتضي الفساد، بين ذكر باهت بين ماذا جوزنا على كيفك. تاع المالكي تاع الحناف.
1: إيه والله، هو ممكن نذكر كتعزيز لقول المالكية بس قبل انتقال القول الثالث. أذكر تعزيز الشيخ بس.
0: تمام، إحنا إذا نلغي الكلام
1: تاع نلغي كل إيه
0: القول الثالث،
1: نقول بس بعض الحناف حتى هم عززوا.
0: نعم،
1: قولهم كان موافق للمالكية.
0: تمام، إذا إذن هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقضي الفساد، يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك ومع الإثم عليه بالاستغفار. والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف،
1: بعض علماء الأحناف
0: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا، لأن القول الأول للأحناف يقضي الفساد عندهم. فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم، وطبعا أنهم كراهة التحريم تقضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود، لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك، القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل، النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر حق يعني، نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البايع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيشكيله يعني. لكن أحيانا يقول له إحنا كيف مكيلينه، أو مثلا شارينا خمس كيلات كان بتاخذهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الإمام مالك الحق، يقول إن كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث أنت تدفع له الآن،
1: نعم وقتي أحال يعني
0: أحال
1: نعم.
0: أنت بتصدق تقول لما دام هم خمس كيلات خذ أو حق ثمن الخمس كيلات، أما إذا كان هو مؤجل فهذا يمنع
1: تدفع بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد
0: أيوة نعم كان مؤجل ممنوع، قال بأن فيه ذريعة للربا، كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين، رضي بالمصادقة يعني صدقه،
1: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه هو برجيف الثمن يعني
0: برجيف الثمن، وبالتالي يعني
1: قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه إيه؟ لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني
0: بالضبط نعم في الأجل
1: نعم
0: في الأجل
1: في نعم في أجل
0: نعم فهذا يبدأ
1: في أجل الثمن
0: نعم. وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق، لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع
1: نعم
0: الثمن.
1: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة
0: إيه؟
1: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل
0: نعم.
1: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن؟ إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن
0: نعم.
1: ما هوش بالكيل يعني
0: نعم.
1: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن؟
0: هو لا شك لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون
1: نعم.
0: هو الحديث نص على المكيل
1: نعم.
0: نص على المكيل، لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون لأن هي العلة واحدة، العلة متحققة يعني في الموزون، بل ربما تلحق حتى المعدود، تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها، يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل، وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها
1: نعم.
0: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة، لأن نحن تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البائع أنه ينقص الكيل، فكذلك قد ينقص العدد، فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عد لنا على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة، إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا نعم. فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا
1: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ، ودرء يعني الخلاف
0: درء الخلاف نعم
1: بين البائع والمشتري نعم
0: نعم نعم. هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون و...
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى، ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد، لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل إنكال قدامه ومتأكد منه. فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
0: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود يعني عندما اشترى البايع الصفقة من بايعه الأول، لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البايع هذا،
1: نعم،
0: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصاعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية،
1: نعم،
0: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضره، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان، مدامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل وأنت يا مشتري رضيت بأن لا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، مدام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن. من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء مدام كنت يا مشتري نقول إحني شهدت البائع كيف شري وانت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات، بتعتمد عليه على ما شهدته وانت الان مطمئن لا بأس، لكن ينبغي ان يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل.
1: صحيح.
0: مع التآكل الذي ذكره. فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد، هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاتوا شهر ولا شهرين، عاود الكيل أو الوزن من جديد، لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا اثنين، يعني الشأن فيه ألا ينقص، فله أن يعتمد على ما شهده.
1: شيخنا، في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول لا ما عودش نكيلك، هذا راه أنا يعني كايلة أم كيلة، هذا أنا مكيلة وراه مثلا 5 كيلات ومانيش معود لك الكيل من جديد، تاخذه باهي ماكش واخذه أنت حر، ولو اخذته وطلع فيه نقص أنا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
0: هو الحقيقة هذه المسألة، يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار أنه اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمام ويلتزم بالنقص،
1: يضمن النقص،
0: يضمن يعني النقص، هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، يعني قال لأني بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عنداش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص، أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع اللي هي 4 أمدد، أو ينقص مثلا 2 أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام، تبقى له مشكلة أخرى. إذا كان هو قال لي والله أهو خود 3 كيلات من الشعير وبدله اللي ب3 كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيلة وكان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى 3 كيلات أو 4 كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيرجع بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام. فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير، وإذا كان هو فيها اختلاف قال لك كيل لي 3 مرطات شعير ونعطيك 2 مرطات فول مثلا، فنقول له هني المماثلة ليست واجبة، لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة فوقعوا في ريبة الفضل أو في ريبة النسيئة في الطعام، في ريبة النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار لو كان هو طعام بطعام، أو كانت الشيء هذا بشكل نقوله إحنا من طعام معين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية إن في بضائع تكون مكيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشراها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشراها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا نبحث على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى ما فيش باس،
1: نعم،
0: لو شراه نقدا، أو كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة منشي 3 بكوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج لل
1: هو الشيخ مثلا في صاحب مثلا بعض السلع ما ينضرش فيها للوزن يعني، أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينضرش فيه للوزن في الغالب يعني.
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق كيلو سكر بالكيلو يعني يتكلموا عليها.
0: نعم.
1: وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعودوا يزنوه.
0: نعم.
1: يعني هي تشترى هي بال على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا الشيخ حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس.
0: ما فيش شك، هذا اللي قال أن يشتراها بالنقد.
1: نعم.
0: لو يشتراها بالنقد. إن
1: غالب المشتريات تكون بالنقد.
0: نعم.
1: في البعض صح أن يكون فتح حساب عند المحل أو بالدين لكن قليل يعني.
0: بقليل. هو الحق نظرا لكون هذه الأقوال يشوبها جانب التعبد.
1: نعم.
0: فيحتاط الإنسان بقدر الإمكان ويلجأ إلى الأقوال الأخرى. طبعا الآن في باب المعاملات زي باب الحج، باب الحج باب المعاملات الآن بتجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش بأس، ما فيش بأس. وهني يذكر الحقيقة ينسبه هني لعطاء، ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي ينهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحني. فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا بيمشي للسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحطاط ماذا بيه لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري القدس يقول له بيكمل القدس هذا
1: الكومة، هذه بكمل الصورة بكمل
0: كومة، هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البائع، لعل تأتي قضية شراء الجزاف هذا يكون مجهول عند البائع
1: في شروط. نعم.
0: بشروطه نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر راه الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشيله الإنسان.
1: نعم.
0: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قول كهذا الذي ينسب إلى عطاء، لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم، يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء، وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، ولا مشت للشرق. هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام، وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد، ما نقول لك أنا حرام عليك بتركبي مع أختك، والله مع قريبتك، والله مع أي امرأة كانت، إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
7: نهارك مبارك.
6: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
7: معلش انا بنسال اني بخصوص في يوم الايام، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره، فهمت؟
6: نعم.
7: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
6: نعم.
7: الحب ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحه هم مجموعه
6: ما عرفتهاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
7: يعني قلت له راح نرجع لك، يعني
6: تمام
7: لك
6: باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
7: والله لا لا. تمام.
6: تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات، وصلت سيارتي غسل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
8: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه، يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا، طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا، تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوس يركب تعطيهم له.
6: نعم
8: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
10: نعم.
9: يعني
10: نعم.
9: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
10: إيه.
9: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
10: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا يتقال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني ما، وأنت تشتغل معه وتاخد في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
9: نعم.
10: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
9: صحيح.
10: هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيب لك البضاعة بتكلفك، لو مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
9: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
10: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما لتم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
9: نعم.
10: ما تبيع ما لتملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
9: صاحب رب المال.
10: رب المال.
9: نعم.
10: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
9: نعم.
10: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بش حصل التخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
9: صحيح
10: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن نظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد، مش بتربح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع، أنت صاحب صيانة. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد، العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
9: نعم
10: الله أعلم، هذا الظاهرك والله أعلم. من الشيخ
9: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
0: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
9: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
0: لا؟ جائز جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
9: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
0: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
9: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
0: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
9: يستعيذ بالله من الشيطان.
0: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
11: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
1: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
12: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجي بينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
1: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
12: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: الأمور
12: هذه كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا من يعنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا من يعنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف.

0: ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي، أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقوله بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: تحيل مدارك الظلمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية، ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي ورد إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شن يصير، لو ركبت هي معاه شن بيصير معناه في الكلام هذا، وأنا نبي نمشي معاه بكرة، كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات الطويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق، يقع الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقول احنا من المسافة هذه ومشت معاه، أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقوله هنا إذا مشت معاه راه بيقع على الزوج طلقة. ولذلك، وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة الأسئلة التي ترد

0: إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم. يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق. هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس تفضل. أخي يونس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: نعم.
1: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار؟ وما كان الله شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يخلف العهد؟ وعرف السؤال يا شيخ
0: شن هو العذاب؟
1: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم؟ اي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثره الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
0: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق قراه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه يقول لك ما دام انت تطلق كل يوم وديما على لسانك راه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح. والحكم الشرعي ان الطلاق يلزم صاحبه سواء كان هو من المكثرين في ايقاع الطلاق او من غير المكثرين. يعني هل هو يعني ياتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله الا بين الحين والاخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين ام لا. طيب عندنا الاخ ادريس من مصراته، تفضل اخي ادريس.
2: الو.
0: ايوه تفضلوا.
2: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا رب يا سيدي. والله ينورك
0: الله يحفظك الله يحفظك
2: ان شاء الله ربي ينصر خيينا في غزه الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمه السلسه. اللهم فرج على خيينا في غزه وفي الاقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين، وفرج على بلادنا وانصف بلادنا. والله يا شيخ والله توب نسلك بالله عليك، نحن تو المواقف بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. توب بالله عليك، الزاوية الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران فهمت ولا، يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذي ما بيمسحوا البلاد بيدمرونا منين فيها، ولا في مسؤول طلع وضح الامور، ولا في قائد من قائد الجيش وضح الامور للشعب. وخيينا استغيثوا في الزاويه، الطلبه يجروا والمدارس منهاره ومنهارين يعني، وليبيا يعني قاعده في اشد الازمات من الوقود ومن السيوله. هذه الهجمه اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا، منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. احنا في عولتنا في جهه فرحانين بهالشهاده مسؤولين وفرحانين بنجاحهم، وفي الزاويه مساكين في حاله يعلم بها ربي الطلبه.
0: ان شاء الله نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله.
2: حاج دريس بالله عليك يا شيخ نبوه بارك الله فيك، يطلعوا المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه، يا اما الشعب الليبي يطلع يرفع رايه الجهاد، يا اما يقولوا منبطحين نحن راهو ناخذوا في الاوامر من اسرائيل ومن امريكا ومن الكذب ترامب هالبعث المشؤوم. الله يعطيها ما ينزعها، الله يعطيها الدعوه، كل ما نرى انه يهلك بلادنا ودمار بلادنا الله يجعل كيده في نحره ويجعل سبيله في تدميره.
0: حاضر
2: ويسلم بلادنا ويسلم حريتنا ويسلم شبابنا
0: ان شاء الله. امين. شكرا شكرا شيخ ادريس، بارك الله فيك، سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف، وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش، ونبهنا إليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هو أن هي تركب معاه مسافة طويلة، زي مسافة زي ما ذكرت هي من البريغا البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك، هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها، والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا أخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم، السلام عليكم. قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب ناخذ سؤال هذا الاخ عبد الله من الاصابع، تفضل اخي عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: حاجه عليكم شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله،
3: بارك الله فيك، بارك الله عني يا شيخ.
0: فيكم بارك الله.
3: والله عندي سؤال يا شيخك، نبغى نسالوك تستفسر منك بالله.
0: تفضل.
3: انا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبين هيك ممكن سوء تفاهم باهي.
0: نعم.
3: والجوز هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
0: نعم.
3: جاء والدها وامها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانه فتره تغير جوها مش عارف شنو، واذا بها مشت حرجه 12 بالترجع باي.
0: نعم.
3: طالت المده يعني قعدت فتره ممكن شهر او ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع، يعني كلمتها وبعثت لها وقلت لها وتعالي وشن فيه وما في شيء ومو طيبه ورجع لبيتك، ويا يعني الخلاف اللي حاجة بسيطة نغيره منها، يعلم الله نبو العشرة ونبو نستمر مع بعضنا، وما فيش داعي للخراب البيوت، وما فيش داعي للفتن المشاكل. ما ركبت راسها وقلت أنا ما عاش نبي نرجع يا شيخ حمال.
0: نعم.
3: إذا بقى بعدها توصلت معها بعدها بفترة نكلم فيها، قلت لي أنا خلاص ما عاش نبيك وأنا ما عاش نبي نرجع، وأنا أنت حتى كلمتك ما عاش تمشي علي، وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت طالب الطلاق، هو ما عاش عنده عليك كلمة وبنرجع لك. وأنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس يا شيخ، خلي أنا قاعد يعني جوز هو اللي أمر هاللحظة هذه فهمت، يعني حسيت انه يعني انا ما عادش عندي على كلمه تجي تمشي بدون اي شيره مني ولا كلام ولا
0: نعم. طيب انت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
3: لا لا بصراحه لا وصلناش لمراحل هذه.
0: طيب ما شنو سبب ذهابها لبيت اهلها وعدم رجوعها اليك؟ شنو خيرها ما عادش تبي تولي؟ شنو داير لها انت؟
3: يعني ما فيش حاجة يعني اللي باينة ان هي تخليها تحرج، ممكن لو هي تحجز بشوية تطوير يعني في الحياة اليومية.
0: لكن انت الصوت نتاعك راه في تشويش، لانك انت قاعد في هواء، مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس.
3: تسمع فيه تو شيخ؟
0: ايوه هيك ماشي.
3: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انك انت يعني ما عادش مدفتر معاي في حياتي اليومية، ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها، وأنا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله، ربما صار تقصير في حاجة يعني من غير علم مني أو حاجة تمت نقصت وأنا ما عنديش بها دراية وجبتها اليوم اللي بعده، يعني ممكن نقول
0: طيب
3: عادية جدا.
0: طيب يعني تمام خلاص أنا فهمت سؤالك ونجاوبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا أخي عبد الله ياسين، بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني، لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأي يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن ثلاثة أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن راهي لو رفعت أمرها القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع. ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. أراه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني في تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول: السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما نقول كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداء؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، ما شروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول. أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا، أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت تجيب تشريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000. إيه هذا ممكن، جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن. المهم أن تتفقا على أحد الثمنين، أنكم تشروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش، ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شري بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو انت تاخذ الاتات هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السياره. باه انت بتاخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ انا ما عرفتش. كانوا بالكاش راه بتدفع لي توا، وكانوا بالتقسيط. خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الاشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا اشكال فيه اذا كان السلعه زي ما قلنا موجوده عندهم. اما اذا كان السلعه انت هم بيشروها لك، الشركه هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الاثاث هذه، بيقول الاثاث في شركه اخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوا عليك شهريا، كل شهر تدفعين لنا كذا وكذا. اي هذا ما ايضا جائز بشروطه، وكونهم هم قالوا والله هذه مرابحه اسلاميه، قد يكون مرابحه اسلاميه وقد لا يكون مرابحه اسلاميه، لكن اذا كان عندهم عقد ولا صيغه معينه يمكن ان تاتي بها لاي فرع من فروع دار الافتاء ويجاوبوك. فالاصل فيها ان المرابحه الاسلاميه جائزه، المهم انك انت تشتريها وتاخذيها، مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم. يعني انه تشتريها من توا وبعدين يقول لك انت شو بتديري بها؟ بتقول لهم انا بنبيعها باش نحصل فلوس، يقول لك احنا ناخذوها منك. فهذا لا، انك انت تشتريها فاما تاخذي بها تروحي بها باش تستعمليها، او تبيعيها لشخص اخر لا علاقه له بهذه الشركه. وهذه جائزه ان شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى اعلى واعلم. ايضا السائل يسال يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقه، بطاقه الدولار لو مشيت بشروط البطاقه بشروط المصرف هل حلال ام حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقه المصرفيه اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي و ردوا عليها، والمصرف الآن بدار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم، أي قوم من الأقوام، وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا. والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
4: نعم شيخ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا الله يحفظك.
0: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
4: الله يحفظك شيخ، شيخنا الله يحفظ إن شاء الله.
0: وإياكم يا سيدي.
4: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل المشايخ.
0: آمين، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
5: الصفية.
0: نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
5: ما عليش ما تقصوش علي الخط.
0: تفضل، يعني ما نسمع فيك.
5: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما باش تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو في شريحة إحنا ظالمينها، إحنا في شريحة ظالمينها، اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوخ عليها. نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوخ عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوخ عليهم.
0: صحيح،
5: حتى أنتم مشايخنا ما شوختوش عليهم.
0: لا والله إحنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
5: قناة القناة ما شوختش عليهم. نبوا ليبيا
0: طيب.
5: شهر 7 جاء اليوم ما خدوش يا شيخ.
0: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم.
5: إيه. أنا فوق نعلنها بالإعلان. أنا ندعي، أنا كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا المفروض المفروض مش لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم، معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته، وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ إدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا اللي يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض، وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد في الأرض هكذا، يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور الذي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعلى البرنامج والقائمين عليه.
0: الله يبارك فيك.
6: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع باهي، اشتريته بالبطاقة.
0: نعم.
6: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا قال لي بدل ما نخصمه تسعة دينار درت أخطأ ودرت 90 دينار، يعني خصم مني 90 دينار.
0: نعم.
6: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي بقية المبلغ كاش يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99.5 دينار. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا خيار بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخي؟
0: نعم. فهمتني؟ نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
6: أيوة فنبي نعرف، أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
0: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك. نعم. واضح فواضح واضح. أيوة. سؤالك أختي زكريا حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان.
7: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حاضر.
0: تفضل أي سؤالك. أي
7: هيا
0: اغلق صوت التلفزيون يا اخي سلمان.
7: الغيت. الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
7: صحاك الشيخ.
0: الله يبارك فيك.
7: قلت لك انا عندي برنامج المرابحه الاسلاميه على المصرف.
0: نعم
7: فهمت عليا.
0: نعم ايه تفضل.
7: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحه اسلاميه.
0: نعم
7: الاسلاميه عشان تثقف اساس عشان وتبيعها برا، فهمتوا
0: كيف تاخذها؟ بتشري شيء مرابحه اسلاميه من مصرفه
7: بالمصرف بتش تقدم عليه اساس، بس الاساس كيف طريقه تاعها؟
0: اساس
7: تجي انت للشركه يجوزوك هم للشركه، تعدي للشركه هم يعطوك فاتوره تجيبها للمصرف، فهمتوا؟
0: نعم
7: بالمصرف وتجيبها لهم في المصرف، المصرف هم يحطوا القيمه بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك اوكي خلاص تمام.
0: نعم
7: ويدوا لك القسط بتاعهم يقدروا يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
0: طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
7: طيب بقوه فهمت
0: باذن الله وجيبك ان شاء الله. طيب اذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم راي فرض الامن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن في جميع البلاد، ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كلها يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع، ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي مهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش هلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش حنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت وبش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا، ولكن بيقول أني مطلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معاه في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا يعني مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلبات معاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان وعيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته، يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك احنا معاش نبوه، انتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص انت طلق انت زوجت انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، انت مجرد انك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه، هيك كانوا لولين عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك، لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبح زي النار في الهشيم، كل مراه حرجانه من زوجها تمشي تروح حوش هلها وتقع مصغادي وابوها وامها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا، كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها. لا, لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب, أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب, عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول, بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم, أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة, حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم, الظلم مما لا شك فيه, هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه, فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة, وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح, مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام, والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار, تجي تعطيه 900 دينار كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين, والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك, نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع على هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية, والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر, لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب, عندنا سؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر, هذا إن شاء الله من أمر بسيط, لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا أن هي شرت بتسعة دينار, فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90, فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز, ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به, سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش, هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف, يشري أثاث والله كذا بيشري وبيبيع. قلنا إحنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط أنه هو يعني لابد زي ما قلنا إحنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر, وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى, يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء, وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان, وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا, وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بدئته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، رواه الترمذي وقال حديث صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والدي؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبض. ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله،

0: يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. فما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب الى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وايضا العنصر الاخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وان يتخذ الانسان كل ما يعني يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الانسان يستلزم من الانسان ان يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك في يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. رأوه معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحه من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
0: وهو
1: صح.
0: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحه. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، بان الانسان راه عنده مصلحه شخصيه مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقه وكده منها كده. فالحكمه في الدعوه كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحه شخصيه يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
0: بال. نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وأهل الكفر وأهل الفسوق أيضا، نحن نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا الموضوع غلط، يقولك لا كده في مصلحة، كده عنده صفقة، هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل، وعنده فيها الصفقة الفلانية وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم، المسألة ليست جديدة يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح، حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كده ولا مبلغ معين، أما عنديش فيها أي مصلحة، يعني تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم إنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت، وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم، تو هذه صايرة هلبة بالذات في موضوع

0: الدولار والربا،
1: نعم
0: هذا الشيء
1: كلنا
0: تنصح واحد
1: تنصح
0: يقول لك
1: واحد
0: اه
1: يقول
0: هذه
1: لك ايه.
0: معاملة غلط ومرات فيها حرام، يقول لك اه حاسدني فلوس وواحد
1: نعم
0: حاسدني فيهم.
1: كثيرا بعض الناس لما جت لهم مستورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركة
0: ايه صحيح، هذه
1: كذا.
0: الفتوى اللي
1: نعم
0: صدرت من دار
1: نعم
0: الافتاء
1: لعل
0: بالخصوص.
1: عند
0: نعم
1: شركة هذا على شتف اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين. ما هذه كلها نفسه في الامور الصحية ونفسه في الامور الغيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معنى ذلك انه يعني ما يطلبش في يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى. منكم انتم لا اريد شيئا، لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاه الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى. هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني اثق بانه سيعطيني اياه ويمنحني اياه. وبما ان اجري على رب العالمين اني من بكم شيء لا اسالكم منه شيئا قليلا او كثيرا. واعاد لهم هذه المقاله وقال لهم اني يعني اني متجرد من اي مصلحه اطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
0: نعم شيخنا، ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى، وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
1: نعم، هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه، وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
0: ذكرا
1: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. دي ما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة، ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة.
0: نعم.
1: وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
0: كلهم نفس المعنى.
1: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك. كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى. يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل. يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
0: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوتها.
1: نعم هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى، قال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتصيف يسار، كان في شوك يمين تاخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
0: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
1: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيطة العيلة سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة، تمرة وسقط على الأرض، فقال: لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
0: يعني حتى لو
1: نعم يحذر ويرجع. نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور 5 ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
0: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
1: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوها هنا التقوها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني الـ15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
1: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
0: أنا شيني وأنت شيني مرة
1: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح. يعني
0: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمسة صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم، يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمين والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد: قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا نعم. شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: ليه. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك يحث الناس
2: نعم
1: إنه يقرأ التفسير.
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيامنا السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم.
2: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وتختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض من في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا، ولو ربي سألنا كل أموالنا الناس كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فإحنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا، يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبنا
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربعة.
2: إيه نعم، إيه يعني عشرة دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني العشرة دينار ربع جنيه، والمئة دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني أي مبلغ نقسم على 40، أي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء لكل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآية الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين. يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخضع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن أعبد الله، يعني هو عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29، يعني
3: جزء تبارك
2: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل، رب ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
5: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
6: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية.
8: دارت امتحان
7: وتخرجت.
8: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-15-0. عندنا أولا من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، سائل يسأل، قال: لو أن واحد من الناس عليه دين ولم يقدر على سداد هذه الديون لضيق حاله، فهل يجوز له أن يتصدق أو أن يحج قبل أن يسدد دينه؟ الحق ما يتعلق بالدين الغارم هذا لا ينبغي له أن ينشغل بالتصدق من المال إلا ما قل من المال. يعني لو أن إنسان عليه 1000 أو 2 أو 3 أو أكثر، ما ينبغي له أن يتصدق، نقول إحنا بالعشرات والمئات وكذا، لأن الأولى له أن ينشغل بسداد ما وجب عليه، أن ينشغل بسداد ما وجب عليه وهي الديون. لكن لو أنفق شيء ما تيسر، يعني جاي طالب مال أعطاه ربع جنيه ولا أعطاه دينار، فهذا الأمر اليسير هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لا ينبغي له أن يتصدق وعليه إعطاء أو رد مال واجب وهو الدين. كذلك الحج، صاحب الدين هو لا يطالب بأن يحج بالديون، لكن لو كان من عليه الدين له أموال، يمكن أن تباع عليه، عنده مثلا أراضي، عنده كذا، وهو يعني ما يبيش يبيعها لأجل أن يسدد هذه الديون من مرتبات مثلا، فعليه أن يوثق هذه الديون، ويبقى لو مات تؤخذ من تركته. هذا جانب. الجانب أما إذا كان هو معدم وعليه ديون، يعني ينبغي له أن يبقى لسداد الديون، وهذا طبعا بخلاف ما هو عليه الآن. في بعض الأحيان يأتي مثلا الحج نقول إحنا مجاني من غير مال، هذا يمكن أن نقول إحنا يستأذن، لا يغادر، ممكن يستأذن من صاحب الدين، لكن لو كان هو فيه انفاق الحق ينبغي أن يسدد الدين. مسألة أخرى، قال: رجل توفي الأب في أسرة، فهل يجوز للابن الذي في حوزته المال أن يبادر بعمل صدقات جارية؟ هذا الابن يعني كان يدير الأعمال لبوه وتحتها الأموال، وعنده توكيل من بوه ومن الأسرة، ولقى في جعبة الأب مبلغ من المال، فهل له أن يبادر بإنشاء صدقة جارية لأبيه بعد وفاته؟ طبعا الجواب: ينبغي أن ينشغل بالدين أولا، تحصر ما خلفه الميت، يحصر التركة، ينبغي أن يقوم بحصر التركة، وينظر بعد ذلك في الديون. لربما الأب عليه دين، عليه أن يعجل بسداد الدين قبل أن يفكر بإعطاء الصدقة الجارية أو إخراج الصدقة الجارية. ومن هذا الدين يعني مؤخر الصداق للزوجة. من هذا الدين، من هذه الديون مؤخر الصداق للزوجة، لا ينبغي أن يغفل عنها الورثة. ينظر فيها إذا كان هي مكتوب فيها كم ليرة أو كم دينار تعطى لها قبل التركة، قبل تقسيم التركة، وقبل التفكير في الصدقات، لأن هذه ديون يكون مرهون بها الميت، أو ديون أخرى غير لغير الزوجة، كان يكون عنده مصروف من محل تجاري أو غيره، فهذا ينبغي أن يسدد. ثم بعد ذلك يعني ينظر قبل المبادرة لابن هذا بالصدقة الجارية، ينظر هل في الأسرة قصر من الناس، قصر يعني مرات الميت عنده بنات صغار، مرات عنده أولاد صغار، فهذا حتى هو لا ينبغي له أن يبادر بإخراج الصدقة، وعليه أن يقسم التركة أولا، يقسم التركة لإعطاء الحق كاملا لهؤلاء القصر، يعطيهم حقوقهم كاملة من هذه التركة، وبعدها ينظر في حصص الكبار، يحس الكبار هذوك هم اللي يعني ممكن يأذنوا له بأن تنفق في صدقات جارية، لكن الصغير إذا كان عندهم حد صغير أو حد درويش أو كذا، فهذوما ما عندهمش أهلية التبرع، ما عندهمش أهلية التبرع، ولا فيه من يقدر ينوب عنهم بالتبرع والصدقات، فهذا تحفظ لهم الأموال، تحفظ لهم الأموال الصغير يعني يكبر، والغير العاقل إلى أن يرجع لعقله أو يبقى ينفق عليه منه حتى الوفاة. لكن الصدقة الجارية تبقى بعد ذلك للورثة اللي هم كبار وعندهم أهلية التصرف، فهني نقولهم الآن بإمكانكم تتفقوا أنتم حصصكم، تديروا بهم صدقة جارية لبوكم، بتحفروا بير ولا بتعطوا، بتساهموا في بناء مسجد أو غير ذلك، فهذا يبدأ لا شك أنه من البر. السائل آخر سأل، قال ما حكم الشخص الذي يقترض من صاحبه؟

0: أما المسألة الأخرى، قال هل يجوز للإنسان أن يأخذ مرتب يعني من الدولة مقابل عمل وهو في الحقيقة لا يداوم على هذا العمل أو يقصر في خدمته؟ نقول له المرتب هذه أجرة، المرتبات هذه أجرة على العمل اللي يقوم به الإنسان، فما دام هي أجرة ينبغي. نعم نعم تفضل الأخ أحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيكم على البرنامج الجميل.
0: الله يبارك الجميع سيدي. تفضل.
1: جزاكم الله خير.
0: آمين آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل.
1: بالله يا شيخنا نبوك نتوجه نصيحة للمسؤولين، احنا موظفين يعني بدايتين من 5 6 سنوات وما فيش الدرجات إلى اليوم، يعني نمشوا نداوم يعني دايرين يوم في الأسبوع لمجموعة ويومين في الأسبوع لمجموعة ثانية، ولينا سنوات طويلة يعني أنا تولية يعني 6 سنوات يا شيخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كيف بالله نبوك توجه لهم نصيحة ذلك حد منهم يسمع فيك. بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هذه
0: المشاركة.
1: شكرا.
0: نعم نجول للسؤال الذي تقدم ذكره، قال هذا إنسان يعني قال هل يجوز الإنسان يأخذ مرتبا مقابل عمله في الحقيقة لا يداوم أو يقصر في خدمته؟ فكما تقدم المرتب ما هو إلا أجرة على هذا الجهد، أجرة، وبالتالي ينبغي للإنسان أن حقيقة أن يقوم بما وجب عليه من عمل حتى يحلل هذا المال الذي سيأخذه. يعني أنت نقول تتقاضى في 1000 دينار أو 500 أو كذا مقابل جهد، فهذا الجهد ينبغي أن يقابل يعني يكون في مقابل هذا العمل، وبقدر ما عنده من تقصير بقدر ما عنده من حرام في هذا المال. نعم تفضل الأخ سعد. تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: تحية ليك شيخ، تحية للمحيطين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة هذا اليوم المبارك. تحييك يا شيخ على المجهودات وبرنامج الدين وكفر الله من حسناتك. وسؤال يا شيخ عن تحية الإسلام. تلقى مرات في الصدرية مرة يعني تقلقت عليها تحية السلام يعني
0: كيف كيف تحية الإسلام هذه؟
2: ناس سؤال يا شيخ.
0: لا عودي بالله معلش.
2: قلت لك مرات في الصيدليه تلقى مره تطلب على السلام هذه. تحيه السلام هذه.
0: نعم على المراه يعني.
2: مثلا تبع الصيدليه بدون السلام عليكم عادي.
0: ايه نعم نعم نعم.
2: نفس السؤال يا شيخ.
0: ايه واضح واضح واضح السؤال. واضح.
2: شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك وكثر الله من امثال.
0: امين امين.
2: شكرا شيخ. امين. تفضل.
0: وبالتالي صاحب الشغل هذا لو قصر هو في عند غياب مثلا أيام أو كذا، فعليه أن يبلغ الجهة الذي يشتغل فيها، يبلغ الجهة يقول لمراه حصل من تقصير كذا وكذا، بحيث هم إما أن يعني يعفو عنه صاحب المؤسسة بحسب الصلاحية اللي عنده ويسامحه، وإما أنه هو يخصم منه بقدر ما رآه من تقصير، وهذا أمر جائز. بل بالعكس، هو لو كان هو يعني عند مال حرام وصاحب المؤسسة خصم منه بمقدار، يبدأ هو عمل فيه طيب وعمل فيه معروف، بحيث المال الباقي هذا من خالص الحلال اللي يمكن يأكله والله يمكن يتصدق منه. سائل آخر يسأل عن الرشوة. نقول الرشوة هذا أمرها خطير جدا، أمرها خطير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يقدم المال، يعني بعض الناس يستسهلوا في أمر الرشوة، حتى أن لو كان عنده يعني مثلا ماشي لمصلحة معينة يعد المبلغ. نعم الأخ إيهاب. تفضل إيهاب. باهي باهي. إذن بعضهم ممكن لو كان هو ماشي لمكان يمكن يعد حتى

0: قيمة الرشوة يعني بسبب ما اعتاده من سوء في إعطاء الرشوة. فنقول هذه مشكلة مهما كانت. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي، واللعنة والعياذ بالله هي الطرد، هي الطرد من رحمة الله. والمرتشي هو الإنسان الذي يقبض المال، يقبض المال. فكل من وجب عليه شغل، كل من وجب عليه تقديم عمل في مؤسسة من المؤسسات العامة، نقول أنت ممنوع عليك تأخذ أي حاجة من المواطن لما بيجي. نعم تفضل يا أخي إيهاب. الأخ إيهاب.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: كيف الحال؟
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
1: نسألك يا شيخ على موضوع النذر، هو شيء تنذر عليه.
0: شنو هو؟
1: النذر.
0: نعم. إيه.
1: فهمت عليه يا شيخ ولا؟
0: النذر خير النذر.
1: تمام. أنت في يوم ما هيك كنت ننزل قلب أن أنا بنفسك وأن أنا بندير، ولو ربي أعطاني الشيء هذا بندير الشيء هذا ومشبه ما درت شيء. أنا فهمت كيف نبي نفسك الشيء ونبي نسلك دينك. أنا عندي دين مع الله.
0: باي حاضر حاضر
1: إن شاء الله يا أخويا.
0: إذا هذا ما يتعلق بالرشوة. اللي يشتغل في مكان في أي مؤسسة من المؤسسات العامة، أنت تتقاضى في مرتب. لما جيك حد بشغل، ما جيش تقول له والله اقضي لي شغل الفلاني، أو بعضهم يقول لهم والله يغرب راه جيب لنا فطور، أو المعاملة متاعك جاهزة جيب لنا فطور. وبعضهم لربما حتى اطلب شيء من صاحبه يقول له أنت وين تخدم، يقول له نخدم في المكان الفلاني، يقول له ما لا نبي دير لي. يجي هذاك يا معنا زي ما نقول حسويت غير كمل لي المعاملة تو نسهل لك وتو ندير لك. نقول لا، أنت حصلت رشوة في جرة الفطور هذا، والله في جرة الشيء اللي بدعوة. أحيانا يجيب لك حتى بدعوة أنها هدية. لما جاي كملت لشغله مد لك قلم قال لك تفضل أنت تستاهل كل خير، هدية. لكن الهدية خير ما جابت لك في حوشك لما ما كنتش أنت في الشغل هذا. لا، فهو ما جاب لك الهدية هذه إلا لكونه هو يستدرج فيك لأعمال أخرى. فالهدايا هدية الموظف هذه رشوة ما ينبغي له أن يقبل مثل هذا. فالمرتشي هذا ملعون والعياذ بالله بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرائش هو الذي يدل على موطن الرشوة. يعني بعض الناس هو يتحدث لا هو قابض ولا هو عاطي للمال مش مستفيد، ولكن لما يتحدث يقول والله المؤسسة الفلانية اللي بيقضي شغله يمشي يعطي 100 دينار ولا 1000 دينار لفلان باش يعينه في الشغل ولا غيره وهكذا. فيمشي له اللي يسمع نقول حتى انت حصلت لعنة معهم. فهذا اذا اللعنة امرها خطير، نسأل الله العفو والعافية. هذا اذا ما يتعلق بالرشوة. وينبغي للإنسان اذا كان عارف موظف معين وطلب منه رشوة لو قدر يثبت عليه الرشوة وقدر يعني نقول احنا يوصله حتى للجهات النيابية والأمور الحقوقية فهذا أفضل، حتى يعني أن يعني سد لباب الفساد وينقص من باب الفساد اللي يمكن يكون موجود في بعض الأماكن. السؤال آخر قال هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل في أمور شخصية؟ إذا كان مسؤول سامح له والله لازم يكون فيه إذن واضح. نقول له والله هذا بحسب صلاحية من تولى أمر هذه المؤسسة. فإذا كان هو عنده صلاحية حقيقية بمقدار يبين له وين حدود الصلاحية فهذا يبقى ما فيش بأس. لكن إذا كان ما فيش صلاحية، يعني هو ضرب المثل هذا السائل قال بالسيارات، نلقوه اللي عند عاطينا سيارة لإنجاز شغل والله الإشراف على مواطن ولا غيره، بعد ما يروح تلقاه مثلا في فترة المساء يتجول بالسيارة. نقول له لا عطيني لك أنت لشؤونك الشخصية والله للأعمال العامة. فإذا كان هو لعمل الدولة ممنوع له، ينبغي له لما يرجع خلاص يحطه في مكانه ويأخذ سيارته الخاصة. وبعضهم يمكن حتى في صغاره يعني يعطيه ممكن السيارة هذه. فنقولهم لا يستسهل الإنسان مثل هذا الفعل، لأن وإن كان لقيت ممكن يوم لقيت شو يحاسبك، لكن هذا هو الغلول. لما الإنسان يبدأ يأكل في المال العام، بل بعضهم قد يفتخر لأنه استطاع أن يأخذ سيارة واستطاع أن يخدمها في بيته واستطاع أن هو يعني يتبجح بها حتى أمام الناس، فنقول هذا من الغلول سيحاسبون عليه يوم القيامة. وكذلك سائر الأدوات، هو قال سيارة وأدوات، نعم حتى الأدوات الأخرى، جهاز تصوير، تصوير الأوراق هذه أو غيرها أو أقلام، فعليه الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان الأولين ضربوا المثل مثلا بعمر بن عبد العزيز وغير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قالوا كان لما يعني يأتيه أمر للدولة يكتب بالدوات متاع الدولة وينظر بالمصباح متاع الدولة، ولما بيأتي بأمر يخصه هو يعني يولع الفتيلة متاعه هو، يعني يقولوا إحنا المصباح اللي يخصه هو ويكتب بالقلم والدوات اللي تعنيه، يعني في أمور الخاصة يستعمل فيما خص له من ممتلكات ما يخصه من ممتلكات، وفي أمور العامة يستعمل في الشؤون الأخرى. فهذا ينبغي لمن كان في حوزة يعني أشياء للدولة يتقي الله فيها قبل أن يحاسب. بعدها كون قال المسؤول لي سامح لي، هل سمح له بمقتضى الصلاحية يبدأ أمر مأذون فيه؟ والله هي من باب المحاباة، لأن السائل ماذا قال؟ قال إذا كان المسؤول سامح له، نقول إذا كان هي من باب المحاباة نقول مرات هو نفسه مجرم فيبي من يجرم معه، لكن إذا كان هي من باب الصلاحية هو عنده في البنود اللي عنده يقول والله بإمكان الموظف يتمتع بكذا وكذا ويستفيد من هذه المرافق بكذا وكذا، يبدأ ما فيش بأس، أعطاه ما أعطته الدولة ولي الأمر لهذا الموظف مثلا. مسألة أخرى جاءت في هذا البرنامج كذلك، قال هناك من حلف بالله أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ما يديرش حاجة الفلانية، قال وبعد فترة اضطر لفعلها، ماذا عليه؟ وهل تجب عليه، وهل كل يمين تجب فيه الكفارة؟ أولا سؤاله الأول قال من حلف على شيء بأنه لا يفعل هذا الشيء، نقول أنت ما فعلت قلت لن نفعل هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى بيمين البر. يمين البر قال مثلا والله لن أذهب إلى السوق، قال والله لن أدخن الدخان، قال والله لن أفعل الشيء الفلاني، فنقول هذا يمين بر. بمعنى يمين بر أنك أنت بار ما لم تفعل هذا الشيء، أنت بسلام ما لم تقع في هذا الشيء الذي حلفت أنك لن تفعله. لكن قال بعد فترة اضطر لفعل هذا الشيء، الظروف اضطرت عليه هذا الفعل، نقول له إذا كان فيه خير، هذا الذي اضطر إليه فيه خير، نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم، فليأتي الذي هو خير، يعني اللي هو حلف على شيء وعرف روحه أنه خاسر بسبب هذا اليمين، حلفت قلت والله لن أشتري من هذا السوق، حلفت قلت والله لن أذهب إلى فلان قريب ليك، حلفت ولن أكلم فلان، نقولك أنت هذه أرحام، الأولى ليك الذهاب فأنت خاسر، الأولى ليك الحنث، بل حتى في أمور الدنيا حلفت لن تذهب من هذه الطريقة ومن هذا الدكان، وبالتالي أنت عرفت أنك أنت الأولى ليك والأفضل، فليأتي الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، تعطي كفارة وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو أنك أنت بتعطي القيمة، تعطي 5 دينار لكل فقير من هؤلاء 10. فهذا إذا احتاج إلى الفعل. ثم في نفس السؤال قال وهل كل يمين تجب فيها الكفارة؟ طبعا مش كل يمين تجب فيها الكفارة، اليمين اللي تجب فيها الكفارة هي يمين المستقبل، هذه إما يمين بر وإما يمين حنث. يمين بر هذا الذي قال والله لن أذهب إلى ذلك المكان، ليتكلم عن المستقبل، أو أمر يتكلم عن المستقبل ولكن في حث على الفعل، قال والله سأذهب مش لن أذهب، قال والله سأذهب إلى ذلك المكان، فنقول الآن هذا يمين حنث، ما يمين حنث، فأنت حانث الآن إلى أن تفعل ما حلفت على فعله، فهذا هو محل الكفارة. محل الكفارة ما يتعلق بأمورك المستقبل بالزمن المستقبل، وهو أنك أنت فعلت حلفت إما ستفعل وإما ألا تفعل. لكن الذي لا كفارة فيه يحلف على أمر ماضي، يحلف على أمر ماضي، والماضي هذا إما أن يكون غموس إذا كان هو كذاب وعرفه كذاب، قال له شيء فلاني حصل هو يعلم أنه حصل قال والله ما حصل، أو العكس يحلف أنهما يعني قد لم يحصل هذا، يقول والله لقد فعل فلان كذا وكذا، فاتهم الناس مثلا، اتهم الناس بالباطل أو غيره، وهو يعلم بأنهم براء وحلف قال والله قد حصل كذا، فنقول هذا يمين غموس، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة. طبعا هو حتى ولو كان في أخبار الناس العادية يخبر بأنه حصل في السوق الفلاني كذا أو في الطريق الفلاني كذا هو لم يحصل، نقول هذا يمين غموس، يزاد عليه إذا كان يتعلق بتهم الناس أو يتعلق بأعراض الناس، يزاد على أنه يمين غموس العقوبة على هذه المظلمة، أنك أنت لما اتهمت حد هذا ظلم، هذا ظلم وعدوان، وبالتالي يعاقب عليه بغمس في نار جهنم ما فيهاش كفارة. إذا كان دارها وندم نقول ما عندك إلا التوبة، الندم على ما مضى وتعزم أنك أنت ما عادش تعود لمثل هذا الفعل، وإذا كان أنت حلفت قبل تنظر في هذه اليمين هل تتعلق بحقوق الناس، فعليك بالبيان، مش تقول أني توبت ومورط الناس في فلوس والله في تهمة ولا غيره، لابد تتشجع ويجي يقول راه فلان بريء، راني أخطأت في اتهامه بكذا وكذا وحتى حلفت يمين. هني في الحال هذا أنت تكون هذه دلالة على حسن قصدك ودلالة على حسن توبتك، قصد التوبة. فأنت لما جيت برأه تقول راه الكلام اللي قلته والله حلفت عليه راه كنت غلط مشكي، فهذا المطلوب. لكن إذا كان في أمور عموم الناس يكذب ويتحدث هكذا ما ضر حد، نقول استغفر يتجد الله غفور رحيم. النوع الآخر اللي يسمى فيه يمين اللغو ما فيهاش كفارة وما فيهاش ذنب، هذه اللي كانت يتكلم على يتعلق بأمر ماضي وظنه حق، يظن أن ما اعتقده ظنه حق وهو غلط، فحلف قال والله لقد حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، ثم تبين له خلاف ما نطق به، لكن كان يظن في نفسه أنه صادق، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو يمين اللغو اللي يعني اللي لا يخشاه الإنسان. الأخ أحمد، الأخ أحمد مانا تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك، الحمد لله. قراءة القرآن من المصحف؟
2: إيه ضروري تكون متفضل ودود على الصلاة ولا عادي؟
0: ما هي حاضرة، تسمع الجواب إن شاء الله.

0: نجولي أسئلة الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ أحمد قال الموظفين، ويبدو أنه واحد من هؤلاء الموظفين، قال يشكو من عدم الإفراجات مع عملهم سنين طويلة. هذا لا شك أنه تفريط من الجهة القائمة على هؤلاء الموظفين، لأنه كما يطالب الموظف بإنجاز الشغل للعمل، فكذلك الإدارة التي يتبعها هي تخاطب وتكلف بالتعجيل بالأجرة. الإنسان الموظف عليه أن يتقن الشغل باعتبار هذا جهد بقدمه، وعلى الجهة المعينة أن تبادر بإعطاء هذه الأجرة. والحق أن كل رغم ما يكون فيه تأخير وتفريط، تفريط هذا ما يضيعش هكذا على الناس، وإنما من كان سبب في هذا التفريط يعني يخشى من الحساب يوم القيامة، يخشى من الحساب، لأن الإنسان أراه يوم القيامة سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن أشياء قد لا تخطر له على بال. حتى أن الله عز وجل ذكر حال المجرم، قال مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مالي هذا الكتاب، قال شنو هالكتاب ما خلانا شيء، كله مكتوب كبير صغير. فلذلك الإنسان ما لا يعني يستسهل مواقف معينة تتعلق بحقوق الناس. فاللي قدامه شيء هو بين يديه هو مسؤول عليه، عليه أن يعجل بحقوق العباد، كإعطاء هذا الرجل اللي يشكي أحمد قال سنين طويلة قال يخدم وما حصلش يعني المرتبات ولم يفرج عنها. أما الأخ سعد سأل عن تحية الإسلام. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله طبعا قد تغزوها بعض الألفاظ، إحنا الآن هو جرت في ألسنة بعض الناس حتى اللي ما يراقبش نفسه أول ما يتكلم بالهاتف يقول ألو، ينبغي يقول السلام عليكم، لكن لا بأس إنسان يغفل يصحح. فهذه تحية الإسلام اللي مقرون بها الأجر والتواب. البقية الكلام الطيب، كون قلت أنت صباح الخير وكذا وإن شاء الله طيب معلش، لكن قدم عليها تحية الإسلام هي الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا. لكن هل تطلق على المرأة أو لا، تقال للمرأة أو لا؟ بالعموم مخاطبة المرأة ما فيش بأس، ليس عورة، كلام المرأة مش عورة، لكن نهينا عن الخضوع بالقول. الخضوع بالقول هي أن المرأة تبدأ تتكسر في كلامها، وكذلك الرجل الخنوع بالقول، يعني التكلم في مواضيع عاطفية، المرأة فيه اللي أحيانا بتغير حتى صوتها، الرجل يبقى حتى هو بيرقق من صوته، يبقى فيه خنوع بالقول، هذا هو الممنوع. ولهذا اللي تبقى هي في مكان عام، تبيع في صيدلية، تبيع في سوق، في كذا، تكلمها رجل، تكلمها بكلامها المعتاد، ما تحولش يعني تتلطف في كلامها بتنغيمه وكذا، وكذلك الرجل يبقى هني ما فيش بأس. ولذلك حتى أنت تخش لمكان هذا عام تخدم فيه موظفة، وقلت لها، قلت لما وصلت فيه قلت السلام عليكم معلش، هذا من عموم الكلام. بل رب نعم، في عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياكم الله سيد الشيخ، الأخبار؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: بالله يا شيخ، بنسألك على حكم الصلاة على الكرسي.
0: إيه نعم.
1: شن حكمها؟
0: باهي حاضر. فإذا الكلام أولا كما تقدم، الكلام المرأة مش عورة، لكن بشرط ألا تدخل مع الرجل في كلام عاطفي أو تنغيم للصوت. الكلام بحسب الحاجة، بحسب هي ما تحتاجها، من يعني جاية بتشري حاجة من دكان، بتشري حاجة من صيدلية، لقيت ما حد ماشي وبتنع تقول وين المكان الفلاني، تسأل معلش ما فيش باس. أو العكس، الرجل هو اللي جاي المرأة في صيدلية في سوق، وهكذا. الكلام هذا مش فيش بأس، ما فيش بأس، لكن ما يقولش هما في خنوع بالقول، ولا يدخلوا في أمور يعني جانبية عاطفية، يبدو يتضاحكوا ويبقوا يعني نقول المرح والضحك هذا برا، ديره مع أرحامك، ديره مع أمك ومع أختك مع خالتك مع عمتك، مع أن نلقوه جاف الطبع، غادي نلقوه لما يمشي لأرحامه يبقى يتكلم بجفاء أحيانا، يتكلم بغضب، ولما يطلع الشارع يبدأ يمثل في دور أنه وديع، نقول لا لا بنوية الناس خليهم لحالهم. كذلك السلام، إذا كان أنت في مكان عام جئت في دخلت في مواكن أماكن الوظائف مكتب فيه نساء يخدموا قول السلام عليكم الباب، حتى فيها تنبيه، تنبيه اللي يعني جالسة تعرف كيف تجلس، واللي كانت تتكلم في موضوع معين تعرف أن خاش راجل وهكذا، ما فيش باس. والعكس، لكن اللي تلقاها في الشارع ماشي في الشارع خليها لحالها، خلي مش لازم أنت سلم الرجل، الرجل يسلم على الرجل والمرأة تسلم على المرأة، مخافة أن تبقى هي ذريعة لبداية الخطاب بين الرجل والمرأة، حتى أنت تعرفها من قبل، ما دامها في الشارع أنت برع لحالك وهي تمشي لحالها. لكن لو كانها كما تقدم في مواطن الوظيفة أو سلمت فيها شيء من التنبيه، ولكن المخاطبة هي بذاتها ليست عورة صوت المرأة. أبو الأخ أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: بارك الله فيكم في مجلسكم.
0: أي والله، الله يبارك الجميع.
2: شيخ.
0: نعم.
2: إحنا كنا في فايض الملاك الوظيفي شرفار.
0: إيه.
2: وبعدين سووا صدر قرار من رئاسة الوزراء على أساس أن يتم الجهات العامة، رجعنا لأعمالنا.
0: نعم.
2: فتم تنفيذنا.
0: إيش انتمت؟
2: تم تنفيذنا قلت لك للجهات.
0: كويس، باهي كويس.
2: فهم. المهم وفي القرار متاع
0: نعم. انقطع الصوت، يعاود الأخ أبو معتوق. نجول الأخ لسؤال الأخ إيهاب، تكلم على النذر، قال كان أكثر من نذر ويقول لو أعطيت كذا أو لو تحصلت على كذا سأفعل كذا وكذا. نقول أول النذر ينظر في ما نذر فيه الإنسان المعلق، ما الذي علقه؟ إذا كان الذي علقه هو طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. يعني نذر أن يتصدق بصدقة، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يصوم أيام، نذر أن يقرأ شيء من القرآن، فهذا نقول يجب الوفاء به. هذا إذن هو شرط أن يكون طاعة، شرط في المعلق. لكن المعلق عليه الفقهاء لم يشترطوا فيه شرط، المعلق عليه، المعلق عليه سواء كان طاعة أو غير طاعة، سواء كان شيء باهي ولا غير باهي. شيء الباهي اللي يبيه مثلا من الدنيا، قال لو طالب قال لو نجحت، أو واحد قال لو تزوجت، أو واحد قال لو رزقه الله أبناء، واحد قال لو حصلت على عمل. نقول هذه أهي أعمال متنوعة، نقول كلها مهما كان أنت لو العبرة في المعلق مش المعلق عليه. هذا لما تقول لو نجحت، لو تحصلت على كذا، لو اشتغلت، نقول هذا المعلق عليه سواء كان من مباح ولا غير مباح معتبر. لكن الشيء اللي بده يكون في طاعة المعلق مش المعلق عليه وهو النذر أنت اللي بتقدمه لله عز وجل. فإذا كان هو من باب ما يتعبد به، ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيجب عليك أن توفي به. قلت سأصوم أيام، سأتصدق بمال، سأعتمر، نقول واجب عليك، هذا نذر. لكن لو كان هو قال شيء هو ليس مما يتعبد به، نقول هذا لا يلزمك. قال لو حصل كذا سأذهب إلى المكان الفلاني، لو حصل كذا وكذا سألعب اللعبة الفلانية، نقول هذا ليس نذر، هذا لعب، هذا لا يلزمك فيه شيء. فنقول لهني الأخي هاب فرق بين الأشياء هذه. نعم أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. الله يبارك فيك.
2: قلت احنا كنا تبع الفايض متاع الملاك الوظيفي.
0: نعم نعم.
2: والدولة السابقة هي اللي حطتنا وضعتنا في الفايض متاع الملاك.
0: ايه.
2: الآن في قرار من رئاسة الوزراء على أساس أن يتم إرجاعنا إلى جهات العامة وسابق
0: أعمالنا.
2: إيه. ولينا فترة طويلة، يعني لينا حوالي 17 سنة احنا قاعدين في الفايض متاع الملاك الوظيفي.
0: نعم.
2: وفي قرار رئاسة الوزراء على أساس أن يتم تعديل درجاتنا الوظيفية والمالية، عرفت؟
0: نعم.
2: فتوا في عندنا جهتين تعليم ومش عارف شو المحلية ولا كذا.
0: إيه.
2: رفضا تعدلنا درجاتنا.
0: إيه.
2: في جهات ثانية عدلت الدرجات.
0: نعم.
2: ولكن زيتين ما راضين ان يعدلون الدرجات بتاعنا.
0: باي تسمع التعليق ان شاء الله يا اخ ابو معتوق. حاضر يا اخ يا اخ ابو معتوق تفضل. اذا هذا ما يتعلق بالنذر. ثم ان النذر هو باعتباره انواع، فيه نذر مكروه، فهذا الذي ذكره الاخ ايهاب هذا من النذر المكروه. ما عادش تعاود يا اخ ايهاب، يعني لما يكون نذر معلق على فعل شيء. لكن النذر المستحب، النذر المستحب الانسان ما يعلقها على شيء، يقول نعم، يقول لله علي نذر ان اتصدق بشات، لله علي نذر ان اصوم يوم او اسبوع وكذا، هذا ما فيش باس. لان ما قالش لو نحصل كذا بندير كذا، لو نحصل كذا يصير كذا، هذا مكروه انك انت تدير في مقابل لفعل، هذا مكروه، مع انه يلزم الوفاء به، يلزم الوفاء، لكنه ابتداء مكروه. النذر المباح، النذر المستحب من غير ما تطلب شيء، من غير ما تعلق على شيء. انت اخطر عليك بدير صدقه، خايف نفسك تتراجع، قول لله علي نذر ان اتصدق بمال كذا، 10 جنيه ولا خروف ولا غيره، وهكذا الصوم، وهكذا من غير ما تعلق على فعل شيء، هذا مستحب. كذلك من المكروه النذر المكرر اللي يقع فيه بعض الناس. النذر المكرر المكروه اللي يقول لله يعني نذر أن أصوم كل يوم اثنين أو كل يوم خميس، أو عليه نذر أن يتصدق في كل شهر. النذر اللي يتكرر في كل شهر والله في كل أسبوع، هذا مكروه، مكروه. خلي نذرك مرة واحدة كان، وإلا وبعد ذلك ديرها طوعا من نفسك، يعني بعد ذلك بتكرر كل مرة، ما تجيش تقول علي كل أسبوع ولا كل شهر، لأن النفس تمل أحيانا. أنت كان قلت واجب عليك الوفاء به، واجب عليك أن توفي به، لكن نفسك تمل وما عادش تقدر وتبدأ كارها للعبادة هذه، فما يبوكش أنت تجيها بعدها وأنت كاره وأنت مستثقل لهذه العبادة. هذا إذن من النذر المكروه. ولذلك قال ولم يفعل ما الحكم، هذا الحكم وحرم عليه الأخ إيهاب. فأنت اجتهد قداش واحد يا أخي إيهاب، وقدم النذور متاعك مدام هي من المشروع. يعني الأخ أحمد قال قراءة القرآن من المصحف هل يجب فيها وضوء؟ نقول له يا أخ أحمد قراءة القرآن من المصحف لا يخلو الحال، إما أن يكون الإنسان يقرأ من المصحف تعبدا، وإما أنه يقرأ من المصحف لأجل التعلم. نعم الأخ محمد تفضل.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا تفضلوا.
3: أهلا وسهلا بك.
0: الله يبارك فيك
3: يا أخوي. بس فتوى شرعية بالنسل والسؤال.
0: تفضل.
3: ألو،
0: نسمع فيك تفضل يا أخ محمد تفضل.
3: نعم
0: تفضل تفضل.
3: تسمع فيها؟
0: واضح واضح الصوت.
3: ألو،
0: واضح واضح تفضل. يا ريت الأخ محمد يعيد الاتصال لأن كان صوته واضح، يبدو أن الخلل من الجهاز. فالأخ أحمد سأل عن قراءة القرآن من المصحف، قال نقول لا يخلو الحال، إما أن يكون من يقرأ القرآن تعبدا أو لأجل أن يتعلم. فإذا كان هو يقرأ للتعبد، جاء يوم الجمعة قال خلنا نقرأ ما تيسر، أو بعض الناس يقرأ في رمضان أو حتى في سائر الأوقات، لكن قصد مجرد الأجر، فنقول له هني ما تمسش المصحف لين تتوضأ. بخلاف القراءة من الحفظ فهذا وجب فيها الطهارة من الحدث الأكبر، بس اللي تقرأ من راسك، جيت جلست للتعبد تقرأ الإخلاص أو أي سورة، ما فيش باس تقرأ ما دام ما مسيتش المصحف، إلا إذا كان إنسان جنب وجب عليك أن تتطهر أولا. لكن إذا كان هو شد المصحف وجب عليه أن يتوضأ حتى للتعبد، تقرأ ما تيسر من القرآن يجب عليك الوضوء. إلا من أراد أن يتعلم، يقرأ للتعلم يحفظ في صورة معينة أو يراجع فيها خوف نسيان كل من باب العلم، فهذا لا بأس، هذا يشد حتى المصحف من غير وضوء ويقرأ، ما فيش بأس، ما فيش بأس، بشرط الطهارة الكبرى. شرط الطهارة الكبرى بالنسبة للرجل ألا يكون جنب، والمرأة ألا يكون قد انقطع حيضها، ألا يكون قد انقطع حيضها، كان انقطع حيضها تبدأ هي في حكم الجنب، أما إذا لم ينقطع الحيض فهذا يعني تقرأ لأجل التعلم، ما فيش بأس. عندنا الأخ أحمد الآخر يسأل عن الصلاة على الكرسي. نقول الصلاة على الكرسي هذه يعني يجب أن تضبط بضوابطها، لأن الله عز وجل فرض علينا الصلاة بالكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته صلى الله عليه وسلم اشتملت على القيام، واشتملت على الركوع من القيام، واشتملت على السجود من الأرض، واشتملت على الجلوس على الأرض. فهذه هيئات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيتقيد بالجلوس على الكرسي سيفقد هذه الهيئات التي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من يصلي. فلا يعذر إلا العاجز، العاجز يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اللي عنده مقدرة نقول له أنت تخشى أن يقال لك كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل صلي فإنك لم تصلي. فحتى اللي يجلس على الكرسي وهو قادر على القيام وقادر على الركوع من القيام وقادر على السجود، نقول له اللي الذي قصر في بعض الأشياء في عهده صلى الله عليه وسلم قاله صلي فإنك لم تصلي، يعني الجهد اللي يدير فيه ملغى كله، ما فيش فائدة. فحتى أنت نقول اللي تقدر توقف وجلست وهكذا صلي فإنك لم تصلي، فيخشى أن يقال لي هذا بعد ما يعيش 60-70 عام يبقى يروح في قبره، يخاف أن يقال له هذا الكلام إنك لم تصلي فتهودك الفرصة. لكن لو كان إنسان عاجز عن القيام حقيقة وجاء وعاجز عن الوصول للسجود حقيقة فصار يومي إمام من الكرسي، فهذا ما فيش باس، ما فيش باس، كله مقرون بالقدرة على أداء هذه الأفعال. فهذه ينبغيش يكون فيها تقليد، ولا ينبغي أن يكون فيه ممارات، الممارات بين الناس هي الأمر المذموم. طبعا الأخ أبو معتوق قال كان يتبع الملاك الوظيفي وجاه قرار بيردهم إلى أعمالهم الحمد لله وتعديل درجاتهم، لكن بعض الجهات قال لا رفضت هذا. فنقول له هذا عليك يعني بالجهات القانونية، هذه مسألة تتعلق بالجهات القانونية برا، إشكال الدولة للنيابات القاضي كذا، الجهات القانونية هي اللي تنظر في هذا، يعني إذا كان عندك حق يعني يفرض لك من قبل الجوانب القانونية المعمول بها إن شاء الله. السؤال آخر مما جاء عن طريق البرنامج قال حكم الغيبة لو الإنسان يحكي على شخص في غيابه ويقول أنا إن نحكي الحقيقة ولم نكذب عليه، نقول لا، هو هذه حقيقة الغيبة، الغيبة يعني هو أمر واقع، أمر واقع ويتكلم به الإنسان على الآخرين. أما إذا كان هو أمر غير موجود في أرض الواقع فهذا من البهتان، يعني مثل بعض الناس واحد يفترع لواحد وواحد يدعي لواحد والواقع أنه غير موجود في أرض الواقع، فنقول هذا من البهتان وإثمه عظيم، البهتان إثمه عظيم. لكن الغيبة هو أمر واقع حقيقي، أمر واقع حقيقي، لكنه مكروه، لكنه مكروه ممن تكلمت عليه، سواء كان هذا في خلقته أو في أسرته أو في تربية أبنائه أو في شغله أو حتى في انحرافه. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، سترهم، أراد الله سبحانه وتعالى سترهم، وأراد الإنسان أن يقوم بفضيحتهم. فانظروا للفرق بين ما أراده الله سبحانه وتعالى من الستر على العباد وبين ما أراده البعض من كشف أسرار الناس وفضحهم، هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، والفرق كبير. ولهذا يعني حتى العاصي، حتى العاصي لو أن واحد دار معصية ولكنه يتستر، فلا يجوز للإنسان يتحدث بهذه المعصية. ولهذا عليه أن دار المعصية عليه أن ينبغي له أن يستشعر استحياءه من الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر بأنه استحياء من الله عز وجل، أنت فعلت المعصية والله عز وجل يأمر ينهى الناس عن فضحك، نقول صاحب المعصية ينهى الناس عن فضحك، وأنت لا زال مستمر في المعصية فيما بينه وبين الله عز وجل. فلولا للإنسان أن يستحي من الله عز وجل وينتهي عن المعصية يعني حياء من الله وخوفا، من بطشه وعظيم انتقامه سبحانه وتعالى. فهذه الغيبة طبعا حرام. نعم. ومما يخشاه المغتاب أنه سيجمع بينه وبين صاحبه يوم القيامة وسيأخذ من حسناته وتوضع عليه سيئات. اللي اغتاب هذا يتكلم في فلان يتكلم علان، سيؤخذ من حسناته وتوضع عليه الذنوب، ذنوب من اغتابه، ومن تاب عليه أن يكثر من الاستغفار. باهنوكم في هذا السؤال كما ذكر الأخ المقدم الحلقة بارك الله فيه المخرج، لنكمل بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نعود لاستكمال بقية الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، ونذكر أولا بأرقام الهواتف 092-92-16-0 092-092-15-0. ما زالت بعض الأسئلة التي وردت. هذا الذي قال: هل يجوز للأب أن يفرق في العطية بين أولاده مثلا، فيعطي البعض منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر؟ إن نقول والله التفريق بين الأبناء ما ينبغي أن يكون، العدل هو المطلوب، العدل بين الأبناء مطلوب، ومن أراد أن يقسم شيء إن كان عنده قدرة أن يعطي لجميع الأبناء فليعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيت للولد 1000، أعطي البنت 500، أعطيت للولد 1000 متر، أعطي البنت 500، للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في العطية. مع أنك أنت لو سويتهم ما فيش بأس، جائز في الحياة، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين هي أفضل إن شاء الله، أفضل لأنها أوفق حتى لأنفس الأبناء. وهذا في الواقع هو المآل الذي سيؤول إليه المال، هو المال الحال الذي سيؤول إليه المال، سينقسم على بهذه الطريقة. لكن قال لو أنه فاضل بينهم، نقول لا تفاضل من غير سبب، لأنه سيغر صدور الإخوة على بعضهم البعض. يعني الابن اللي يعطوه حاجة زايدة راه أخوته حتى بعد وفاة أبوهم بيكرهوه، بل يتهموه أحيانا بأنه سارق وبأنه محتال وبأنه زور. حتى ولو مصدقين أنه أعطاه أبوه هو اللي أعطاه، نقول سيكون هذا سبب في كراهيتهم لهذا الأخ والعداء لأخوهم، فخليهم متساويين. لكن لو كان واحد يعني كما ذكر قال لأنه ساعده أكثر، نقول يا سيدي اللي أنت مقدم لك خدمات، يعني أعطيه من المال بقدر ما قدم. أنت عندك مزرعة فهو بادل معك جهد، أو عندك تجارة بادل معك جهد في تنمية التجارة، أو إنسان نسأل الله العافية الجميع كان مريض وولده صرف عليه ورفعه، تقدر أنت تضرب الحساب وتقول هذا صرف عليك كاتب كيد، رد له فلوسه، أعطيه بقدر ما أنفق. تقول هذا والله هو أنما معك مال التجارة والبقية كانوا كسالة والله يخدموا في خدمة أخرى تخصهم، تجي تقول هذا راهو جهده من هذه التجارة يستحق الربع، يستحق الثلث بسبب جهده، مش ليكون ابنك. وهكذا المزرعة، وهكذا يعني جميع ما قدم معك من جهد. يبقى تقولهم أنتم متساويين، تعالوا أنتم قدموا زي ما قدموا وتحصلوا حصة. لكن كون أنت تعطيه لا لشيء إلا ليكون هو ابنك وأحببته أكثر من حب الآخرين، ليكون هو الكبير ولا هو الوسطي ولا هو الصغير، نقول لك هذا خطأ وهذا ما ينبغي أن يكون، أنك أنت تفرق في العطاء بين الإخوة سواء ذكور أو إناث. السؤال آخر يقول: لو الزوجة زعلت من زوجها وخرجت لبيت أهلها بدون إذنه، وفي نفس الوقت الزوج كان قد ظلمها أو قصر معها في بعض الأشياء، من المخطئ شرعا؟ طبعا هذا السؤال عام، باش نحدد احنا من المخطئ ومن غير المخطئ. هني يأتي الخطاب: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الإنصاف ما جيش الزوج هو الخصم والحكم، ولا الزوجة أهل الزوجة، يبدو هما الخصم والحكم على الزوج، يبدو يخاصموا فيه وبيحكموا عليه ويحطوا ظالم، والله يحط فيهم ظالمين هما. لا، الشرع أنصف. يلا نقولهم أنتم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، جيبوا حد منصف من أهلها، عمها خالها اللي هو يعرفها ذات الصفات ويعرف حتى طبعها، وجيبوا واحد من أهل الزوج، عمه والله خاله والله كذا، يعرف طبعه ويعرف خصائله، ويناقشوا اثنين، الحكم من الزوج وحكم من أهل الزوجة، يجلسوا يناقشوا الزوجة: خيرك انت، شو اللي مظلومة ما فاش مظلومة كذا، ويجلسوا مع الرجل كذلك ويقول انت شو اللي تشكي منه، يذكروا له عيوبه، يذكروا سلبياته، المظالم اللي قالتها المرأة، ويحاول يوفقوا بينهم. لأن راه احنا في مجتمعنا احيانا كثيرة اللي يعد في روحه مظلوم يطلع ظالم، اللي يعد في روحه مظلوم يبي كذا ويبي كذا، يقول انت ظالم، هذه ما مش من حقك انك انت تطالب بكذا وكذا. فهذا يعني وينبغي ان يكون الحكم هذا له معرفة شرعية، تكون له معرفة شرعية، بالتالي باش ينصف بينهم. هني يتبين لنا من المخطئ، لأن السؤال سائل قال: من المخطئ شرعا؟ نقول المخطئ بعد ما يديروا الحكمين وينظروا في كل جانب سيكتشفوا من المقصر ومن المخطئ في الحقيقة في الطرف الآخر، وأحيانا يصالحوا بينهم ويرجعوا لبيت الزوجية لا بأس عليهم. أما السؤال الآخر قال: شو الحكم نصر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ نقول والله الأخبار، في أخبار عامة وفي أخبار خاصة، والصور كذلك منها العامة ومنها الخاصة. فإذا كان كل أمر فيه جانب من الخصوصية، كل شيء فيه جانب من الخصوصية، سواء كان هو يشين من صاحب الخبر أو لا. نعم الأخ فرج تفضل.
5: يا شيخ بالله بنسألك بس بنقول لك شيء ما يا شيخ.
0: تفضل.
5: يا شيخ أنا عندي أسمع.
0: نعم.
5: تسمع.
0: واضح الصوت، واضح. تفضل.
5: واضح
0: يا أخ فرج تفضل.
5: ماشي يا شيخ أسمع.
0: إيه.
5: أنا عندي تسمع فيا ولا لا؟
0: عندك شنو؟
5: عندي محل مقدر.
0: عندك محل
5: مقدر للأولاد تدبير.
0: ايه لأولادك.
5: رسمان ثابت.
0: ايه
5: رامتو.
0: ايه
5: وقايل لهم انتم لما طبع الرسمان لي وخدمه والعمل يكون يعني.
0: ايه
5: رامتو.
0: بأ
5: اللي يزيد لكم لك رسماني ثابت.
0: ايه
5: تسمع
0: فيه
5: ولا لا؟
0: واضح واضح واضح.
5: وفي اللي يخدم في واحد منهم ما يخدمش. فهمت؟ واحد منهم ما يخدمش. لما يقدروا هذه صحنا هو في المكسب ولا لا؟
0: إيه باهي تسمع مني الجواب إن شاء الله. حاضر.
5: فهمت؟
0: باه.
5: متوى ما هم فهمت إذا لما نجي. أنا جاي من رأس المال ثابت هذا.
0: نعم.
5: لما تقول إذا 200 300 400 500 المهم هذا نهار هذا ثابت ديما حتى للورثة ثابت.
0: تمام.
5: لكن إنتاجكم هذا الكم مش ليا.
0: إيه.
5: فهمتوا.
0: باهي باه.
5: ما يجاوبني يا شيخ معلش.
0: باه حاضر يا أخ.
5: فهمتوا.
0: واضح يا أخ فرج واضح. أنت يا أخ.
5: أسمع على.
0: نعم.
5: يا شيخ أنا. علي الرد علي الصوت يرجع علي راهو تسكبت.
0: لا تو لما تسكر لان تسمعني بشكل طيب، اني اسمع فيك صوتك واضح راهو.
5: هيك واضح صوتي عندك
0: واضح 100%. انت عندك محل
5: تو اسمع ليه تو بنقدر الرزق هذا بنقدره يعني، وعندي عندي بنات وعندي اولاد.
0: ايه
5: هذه صح يختم عليها مع الوقت الذكر مثل حظ الانثيين وانا حي يعني.
0: نعم حاضر تسمع الجواب.
5: ماشي ماشي يا شيخ ماشي. نعم
0: هذا الأخ توفيق تفضل.
6: السلام عليكم يا شيخ. طيب
0: الله يبارك فيك. الحمد لله
6: حالك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك تفضل.
6: بالله يا شيخ بنسألك.
0: ايه تفضل.
6: على موضوع المرابحة الإسلامية أنا يا رجل طبعا ما عندي سيارة.
0: ايه
6: ونبي ناخذ سيارة عن طريق المصرف، فكيف نبي الطريقة اللي ناخذ بها كيف يا شيخ؟
0: باي حاضر حاضر
6: لا يسعفنا بالجواب يا شيخ.
0: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. إذن نعود للسؤال. الأخ قال نشر الصور والأخبار في مواقع التواصل من غير إذن أصحابها حتى ولو كانت الصور والأخبار صحيحة، نقول له أي صورة والله أي خبر هو على نوعين، فيه أشياء عامة وفي أشياء خاصة. الأشياء العامة أهو ناس مقعمزة في محفل معين ناس كذا، وفي أشياء خاصة أحيانا هي تشين صاحب الخبر، إما أن تشين صاحب الخبر يعني يبدأ هذا حالها كحال الغيبة، جالس بطريقة غير سوية يعني. أحيانا يبقى الإنسان في خاصة نفسه ولما يفضحوها أمام الناس يحرجها المشهد، طريقة جلسته، طريقة أكله، طريقة كذا، فهذه من هذه من باب الغيبة، باب الغيبة هذا ممنوع. وأحيانا هي حتى ليس هي مش نعم. الأخ مصطفى تفضل.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
7: ربي يحفظك يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله.
7: استفسار يا شيخ.
0: نعم.
7: بسمع فيه يا شيخ.
0: واضح واضح.
7: يا شيخ. نعم. عقار باع الحاج باي.
0: إيه.
7: باع الحاج. وقال اكسبه من الأول قال أعطوا 100 لو أنتوا خذوا 200. سمعتني يا شيخ؟
0: نعم. أعطوا 100 للبنات
7: وخذوا أنتم 200 وأعطوني الباقي.
0: ده
7: إحنا الأولاد والبلاويد ما بوش يعطوه الباقي. أعطاني يا شيخ غير قال خذوا 200 البلاويد خذوا 400 ما بوش للأولاد ولا البلاويد. وبعتالي احسم الموقف قال لهم خذوا انتم 250 وخذوا 500 الاولاد وتم ما يبقوش البنوي تعارضوا. تسمعني يا شيخ؟
0: نعم.
7: قالوا لا انتم درتوا لعبتكم وانتم درتوا كل مره تقولوا لنا حاجه.
0: ايه
7: باهي احنا ما عادش. قالوا زيدونا انتم منكم زيدونا 50.
0: ايه
7: واحنا قلت لهم انا نقدر نزيد، أنا وأخوي الثاني نقدر وأخوتي الزوج الثانيين ما يقدروش يزيدوا، ظروفهم تعبة ما يقدروش يزيدوا، وقالوا لا مفروض يزيدنا.
0: أبوك على قيد الحياة ولا توفى؟
7: نعم.
0: أبوك على قيد الحياة ولا توفى؟
7: على قيد الحياة أبوي.
0: باه.
7: إيه فما عادش عرفنا، كلمناهم، أبوي قسم بالشرع، أبوي دار بالشرع، قالوا لا مش شرع أبوي حي.
0: أبوي
7: حي مش بالشرع هذا، يا ودي تكفروا كالمضر الإفتاء.
0: إيه.
7: ما فهمناش يا شيخ.
0: والله حاضر حاضر. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
7: ان شاء حاضر. الله صح. شكرا
0: شكرا. اذا نرجع لقضيه الصور والاخبار. اراه الصور والاخبار هي في الاصل على نوعين، منها صور واخبار عامه واشياء خاصه. العامه زي ما يجي واحد يبدا صور في مشهد ناس في سوق ولا في الطريق ماشيين ولا غيره، صور عامة لجميع الناس. وفي صور خاصة يعني في لأحوال خاصة لأناس مخصوصين في أحوال خاصة، أحيانا يرفض الإنسان إظهارها سواء كانت مما تشين صاحبها هذه الصورة أو حتى أنها لا تشين صاحبها، لكن هو لا يريد إظهار الخصوصيات، سواء خصوصيات مالية، خصوصيات اجتماعية، خصوصيات أي خصوصية من خصوصيات، حتى ولو كان هي طيبة، لكن هو يود أن لا تظهر للناس، فهذا ممنوع عليك إظهارها أنت من غير إذن ممنوع. وإذا كان همم تشين، يعني لا قدر الله واحد يشحو فيه في موقف ضعف والله في موقف ما هوش طيب، لو قالوا ايش رايك احنا نظهر لك صورتك يعني في موقف اهانه ولا في موقف ضعف ولا في موقف غير جيد يرفض، فاذا هذه ليش تفضح فيه صاحبك؟ فاذا هي فيه من صور واخبار هي تجري مجرى الغيبه بين الناس، لان يكرهها، لان الغيبه ذكرك اخاك بما يكرهها، ذكرك اخاك بما يكرهه. وتطورت الان الغيبه بدت صوت وصوره احيانا، واذا كان هي من الخصيات الاخرى جيت قاع مزله تبدا تصور لها في امواله الخاصه وكيف في تاجر كيف في عنده تجاره وعنده اموال تبدا تحصي معاه، مالك ومال تتبع فيه الا اذا كان قال لك هو من باب الدعايه بتظهر على كيفك. لكن الامور بعكس اذا الاخبار الخاصه، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من علامات أي من علامات علو الإيمان ومن علامات قوة الإيمان أن يترك الإنسان شيء لا يعنيه من خصوصيات الآخرين، ما تلتفتش لأحوالنا، ألهى بروحك، كل واحد يلهى بنفسه، يعني ينتقد نفسه يقوم نفسه ولا ينشغل بأحوال الناس. فهذا إلا إذا كان هو هيك يبي في أمور مباحة بتظهر في محفل في كذا على كيفه. السؤال الآخر قال هل يجوز الإنسان يصلي وهو عليه دين أو مظلمة لشخص آخر؟ والله لازم يقوم برد هذه الحقوق. أولا نقول الصلاة فيه معاصي تمس الصلاة زي قلة الطهارة وكذا، هذه تبطل الصلاة مباشرة، تبطل الصلاة. لكن مظالم أخرى إذا كانت تتعلق بها، مظلمة تتعلق بذات الصلاة إما لأنها نجاسة أو كذا، أو حتى مش نجاسة لكن هي محل للصلاة، زي البيت المغصوب، واحد ساكن في حوش مش ليه ولكن يتذرع بأن أخداه باسم القانون الفلاني أو كذا أو بغصب أو بوجه من الوجوه، نقول له مشكلة في الصلاة، لأن هذا الرجل سأل عن الصلاة، نقول له مشكلة في الصلاة. فعند العلماء خلاف بين عدم صحتها أو أنها صحيحة ولكنها لا خير فيها، ما فيهاش أجر كونها تجزي أو لا تجزي. منهم قال لا تجزي يعني تبي إعادة الصلاة من جديد، ومنهم من قال هي تجزي تسقط الفريضة لكنها لا أجر فيها. وأحيانا يتعلق الإثم لأن قال عليه مظلمة، أحيانا مظلمة تعلق حتى بحوايج يلبسهم لأن يتعلق بالصلاة ستر العورة، وهذا ذكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وعليه دينار أو درهم في توبه من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا التوب. فإذن المظالم أحيانا تتعلق بالصلاة، إما لكونها ساترة للصلاة لمحل لباس، وإما أن يكونها محل مكان تصلي فيه وهكذا. بل ذكروا حتى أنه يأكل الحرام، هذا اللي ورد في حديث أن يستجاب له وقد غذي بالحرام. فإذن المعصية تضر، لكن مش معنى هذا أنها تبطل بالضرورة. لا مش يصلي، نقول أصلي وتوب لله عز وجل، مش يكون هو ظالم يبطل الصلاة، لا ما تبطلش الصلاة، تجمع عليه شرور كثير عليك، لكن نقول أصلي واستقيم واجتهد في ترك المعاصي وتوب إلى الله عز وجل برد الديون والمظالم هذه. طبعا مجرد الدين هذا لا يضر إذا كان دين مباح، مش دين متاع غلبة ومتاع قهر ومتاع غصب، الذي يضر هو الحرام والغصب هذا اللي يضر. لكن مجرد واحد يتسلف 100 جنيه ويصلي يصلي، شنو فيه؟ في شيء؟ ما دام لم يقصد انه يعني يتلف اموال الناس. قال لو ان انسان اخذ مال او حق من انسان بالغلط غلط، وبعد سنوات لم يتعرف على هذا او على المبلغ، هو السائل قال كتبها بطريقته يعني نقول احنا العامية، قالوا بعد السنوات ما عادش يعرف كيف يوصله. اذا كان احنا نفهم ان الكاتبة هذا بالعامية قال ما بعد سنوات ما عادش يعرف كيف يوصله، نقول له اذا كان ما عرفش كيف، اذا كان ما عرفش القيمة يجتهد يغلب على ظنه، واذا كان ما عرفش كيف يوصله اذا كان حي يجتهد في ايصال المال لصاحبه، واذا كان مات صاحبه يوصله للورثة، لابد توصل للورثة. أما إذا كان معاش لقيته خلاص، يعني لو تصورنا مثل بعض الأجانب يخدموا معاك هني كليتهم بالحرام وروحوا، ما عادش عرفت ليهم لا أصحاب يخدموا معاهم ولا منطقة يسكنوا فيها، ما عرفش، ما فيش تواصل. هذا ممكن تتصدق بها عليه بعد اليأس، بعد اليأس. لكن ما دام عندك كيف توصل له، دوره وصل له. نجول للسؤال الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ فرج قال عنده محل، قال عنده محل قدره لأبنائه، قدر لهم رأس المال ويشتغلون معه بحصص بحسب الربح. نقول له من حيث المبدأ، بحيث المبدأ إذا أعطى الإنسان رأس مال لأولاده وغير أولاده فهذه شركة القراض، ما فيهاش بأس، تعطيهم رأس مال وشغل أهل العامل. الأصل في القراض طبعا أنت تأخذ منه جزء لتنمية مال القراض، تقولهم تأخذ إن شاء الله حتى العشر، تو أنت يا أخ فرج تقولهم رأس المال وتأخذ حتى العشر من المكسب، والباقي يقسموه هم الأبناء اللي يشتغلوا. لكن رأس المال لابد أنك أنت إذا كان بتخش على وجه القراض أنت بتأخذ معهم، بتخش على الربح والخسارة، يعني لقد الله راح منهم شيء من رأس المال بتتحمل أنت، بتقول لا أنا ماني متحمل شيء، لابد يحافظوا. نعم الأخ ضو تفضل.
8: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
8: أنا سألتك عن المهنات الوظيفية.
0: إيه
8: الشيخ، هم وزارة التعليم يقول المسجد القانوني بتاعهم أن مجنات الحق
0: إيه؟
8: أن تعديل درجاتها، ولكن الجهات الثانية عامة كلها عدلت الدرجات.
0: ما يا أخ ضو، الحقيقة هذه قضية تقدر تقول قانونية محضة، قانونية محضة.

0: تنظر في هذا الموضوع وتحقق، فهي إذا كان أنتم لقيت البند هذا تلزمهم عن طريق القانون بتطبيق البند هذا، وكان ما عندكم مش حق أبقى هم هذاك بيدافعوا على أرواحهم، هذا الحق يعني. فإن شاء الله ربي يستر. باي نرجع للأخ فرج، نقول له يا أخ فرج أنت اللي بتعطيهم. نعم الأخ صالح تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بارك الله فيك. أنا معاش نبي لا زيادة ولا شيء وكل شيء، نبي رجل أعمال يعطيني 5000. عندي بنتي مريضة نبي نعالجها في تونس، والله نبي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ربنا يصلح حالنا وحالك يا أخ صالح. ولكن أنت يا أخ صالح تسمع فيا يا أخ صالح، انقطع الصوت ولا قاعد؟ ما احنا قبل بنقول لك يا أخ صالح كانك قاعد، خلي رقمك إذا اللي يستقبل منك المكالمة كان في حد يبي يعاونك يعاونك، لعله يعاود الأخ صالح. به الأخ سمير. سمير أخت سميرة، تفضلي أخت سميرة.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: لسمحت يا شيخ سمير، والله إلا نبي نسألكم على فتوى نبيكم تفتوا لي فيها.
0: نعم.
2: أنا عندي بنت نقد منها شخص للزواج، فهي والشخص هذا سألنا عليه وجميع زملائه وأصدقائه ومعارفه، حصيله كلهم ما شاء الله قالوا لي تبارك الرحمن وكل شيء أموره كويسة وشخص مهدد ويصلي كل صلاة في وقتها، إنسان محترم إلى أبعد حدود. إلا إن واحد من زملائه قال لي عيب الوحيد إن هو راهو يتبع الصوفية. فأنت فأنا يا شيخ ما نعرفش الصوفية يعني شنو فيها عيب، الديانات الديانة الإسلامية عادي. لكن هو ما قاليش هيك، قال لي ها الأشخاص الصوفيين يتبعوا في تصرفات وبنقول الحاجات يعني مثل قوم لوط، فاحنا فيها يا شيخ باهي. فأنا نبي نتأكد هل في صح الحاجة هي الأشخاص الصوفيين ولا لا؟ هل أنا عادي يعني لو ديانة هو ديانة
0: صوفية ديانة
2: عادية
0: إسلامية
2: وهكي، وهل نرضى
0: بيه
2: زوج بنتي ولا لا؟
0: باهي حاضر تسمع التعليق إن شاء الله يا أخت سميرة. باهي نجول نرجع للأخ فرج، هذا الأخ فرج اللي أعطي الدكان اللي بيخدموا بيه صغاره. نقول يا أخ فرج إذا أنت بتخش على شركة القراض وقدرت أموالك درتها ب 200,000 ولا 300,000، إذا أنت تبي تاخذ معاهم جزء من رأس المال رب مكسب، فبتخش على الربح والخسارة. إذا كان لا قدر الله تعرض المال لضياع جزء منه ما يبوش يغرموه، ولكن إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. إذا كان في مكسب نعم، إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. لكن إذا كان يا أخ فرج أنت بتقول لا أنا نبي رأس المال ها 300,000 مثلا، يعني يتحملوا مسؤوليتهم، ما يجوش يقولوا لي راحوا والله يقولوا خسرنا، يوفوا لابد من توفير رأس المال. نقول هذا اعتبره إقراض لهم ومش قراض، إقراض سلف، ويضمنوا رأس المال، لكن أنت ما تأخذ معهم شيء، يخدموا بالفلوس وأنت رأس المال محفوظ، رأس المال محفوظ والمكسب للي بيخدم. جاي قال في واحد منهم ما يخدمش، نقول اللي ما يخدمش ما يخدش، لأن هذه أجرة العمل، أجرة التشغيل. قداش واحد بيخدم هذا رأس المال اللي بهم، قداش واحد بيخدم 3-4، المكسب يتقسم على العدد هذا، إلا إذا كان هم لما قبضوا فلوسهم قلت لهم قالوا والله يخونا بنعطوه حصة تطوعا منهم على كيفهم، لكن أنت ما تفرضش عليهم، أنت يا أخ فرج ما تفرضش عليهم أن أخوهم اللي ما يخدمش يعطوه، تقولهم أنتم اللي بيخدم هذا رأس المال يقسموه بيناتكم، أنتم اللي خدمتوا وأخوكم رضيتوا عليه بتعطوه باهي، ما تبوش تعطوه يجي يخدم باش يحصل هذا الحق. ثم قال هل يقسم في حياته للذكر مثل الحظ الأنثيين؟ نعم تقسم للذكر مثل

حظ الانثيين، هو راهو اللي قاعد في حياته يقدر يعطي بالسواء زي البنت زي الولد، ويقدر يعطي للذكر مثل حظ الانثيين، وراء والله اعلم ان هذا افضل للذكر مثل حظ الانثيين، لان اوفق لانفس، حتى اللي بياخذوا الفلوس من الذكور والاناث ما يكرهوش بعضهم، لان هذا المال هو الحصه اللي جايتهم جايتهم اليوم ولا غضوه، اليوم ابوهم حي ولا بعد ما مات، هذا اللي بتحصل البنت، وذلك الولد ما يجد في نفسه شيء، فهذا اولى انك انت تعطي للذكر مثل حظ الانثيين. اما الاخ توفيق سال عن موضوع المرابحه، الحقيقه نقول المرابحه لها شروطها، ان الوعد غير ملزم، وان المصرف او الجهه اللي انت يعني لابد تكون مالكه للسلعه، وكانك انت بتبيعها لطرف محايد، لكن هل تاخذ ولا ما تاخذش؟ الافضل يا اخ توفيق امشي للمصرف، خذ منهم رقم الهيئه الشرعيه بتاع المصرف، خذ منهم رقم الهيئه الشرعيه واسالهم كان قالوا والله الهيئه الشرعيه قالت لك خذ، وكان قالت لك لا، لكن من حيث العموم هذا هو موضوع المرابحه، هذه طريقتها انك انت تقدم بوعد غير ملزم، تقدر تتاخر في لحظه، ولما يقول لك احنا شريناها السلعه يكون ملكها المصرف ملك حقيقي، شريت انت من المصرف. وكذلك يعني الطرف او القضيه الثالثه انك انت بتبيعها لطرف محايد. لكن هل المصرف يطبق في الخطوات هذه ولا ما يطبقش؟ هذه تعرفها الهيئه الشرعيه اللي موجوده داخل المصرف. الاخ مصطفى قال عنده عقار، باعه الحاج وقال اعطوا 100 للبنات وخذوا 200، رفضوا، فزادهم في المقدار، رفضوا وعارضت البنات. اولا يا اخ مصطفى احنا نكلمه طبعا في الجميع، راهو اللي عنده ابو ولا ام يناديها، لا يناديه باسمه يقول سالم ولا زيد ولا كذا، ولا يناديه بوصف الحاج، ما يقولش قال الحاج وقالت الحاج علي امه، لا. وفي اللي حتى يعني هذه فيها لربما، لكن فيه اللي يقول الشباني والعزوز، وهذا غلط راهو. افضل الوصف اللي يحبوه الاباء هو وصف الابوه والامومه، وصف الابوه والامومه هذا هو احب وصف واحسن وصف عند مخاطبه الوالدين، سواء انت تخاطب فيهم هم ولا تخبر عنهم، تقول قال بوي قالت امي، هذا افضل وصف. لا تقول قال لي فلان تذكره باسمه، ولا تقول حاجه ولا كذا، هذا كجانب تنبيه عام. لكن القضيه انه قال اعطوا، اذا كان هو للذكر مثل حظ الانثيين، يعني عدد البنات يساوي مثلا عدد الذكور، فهذا ابوكم عن صفكم هني، قال البنات ياخذوا 100 وانتم خذوا 200. لكن اذا كان هو عدد البنات اكثر، مثلا البنات عددهم 6 ولا 8 والولاد 2 نعم يبدا الفرق هلبة، حتى اخذوهم 100 وانتم خذتوا 200 هلبة، هم يبوها للذكر مثل حظ الانثيين، يعني لما الولد تقسموا يبدا الولد عنده حصتين والبنت حصه، ولهذا تطلع النتيجة هذه. لو كان عدد البنات هم زي عدد الذكور يبقى العدل هذا كويس، أنصف بينكم 100 مقابل 200 أو هكذا. أما إذا كان البنات نقول زي ما قلنا 8 بنات ولا 8 ولا 7 ولا اللي هم، والأولاد هم عبارة عن 2 وتأخذ أنتم 200، الفرق كبير. فكل ما نقوله يا أخ مصطفى يقول لبوك يعطيكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يخلط الفلوس كلهم على بعضهم ويعدكم أنتم باثنين، كل ولد يعد باثنين ويعد البنات واحدة واحدة، يعني زي ما كما تقدم إذا كان البنات 6 وأنتم 2 يعد هم 6 وأنتم 2 تمشوا بأربعة، كل واحد يمشي باثنين يبدو 4، يبدو مع 6 يبدو 10، فيقسم المال لـ10، يقسم المال العشر، يعطيكم انتم حصتين والبنت حصة هني، هلبة والله شوية المال، البنات هلبة والله شوية، يعني عدوا ديروا البنت رقم 1 1 2 3 والبنات والأولاد رقمين، وقسموا النتيجة على الأرقام، كل ولد طول حصتين والبنت حصة، يبقى هذا الإنصاف وهذا العد الشرعي اللي يرضوا به كلهم، واللي ما رضتش به اليوم بترضى به غضب السيف عليها إذا ما تبوها عند الميراث.
الأخ صالح قال لي ب 500 للعلاج، كان هو يعني عاود وحصل رقمه، وفيه من أهل الخير من بيعاونه يعطوه الرقم يتواصل معه. أما الأخت سميرة، الأخت سميرة بارك الله فيها، قالت عندها بنت تقدم لها رجل للزواج فسألوا عنه فشكروه، لكن قال بعضهم هو يتبع الصوفية وعملهم كعمل قوم لوط. طبعا هذه أوصاف ذكروها، أوصاف متعددة، كونه يتبع، أنت بنتك تبي لها رجل يوفر لها المسكن ويوفر لها النفقة وسائر الأعمال هذه، كونه يتبع التصوف. احنا الحق ما سمعناش أن التصوف موصوف بأنهم يعملوا في عمل قوم لوط، إذا كان فيه من عمل هذا فهذا مجرم، فهذا يبدأ مجرم الحقيقة. ما تزوجيه بنتك، ما تزوجيه بنتك. فإذا ينبغي لنا الإنصاف وننظر في كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، لأن من يعمل عمل قوم لوط، هذه التيار الآن المشهور اللي الآن بيشهروه ويعدوا فيه متاع نقولوا حنين المثلية وغيره وغيره، هذا ما هم اللي بيتزوجون منهم، ما ينبغي لي أنه هو ما ينبغي لي أن يزوجهم. تبقى بعد السلوكيات الأخرى يديروا معها لقاء شرعي مع بنتك وتوافقوا، ينظروا وجوه التوافق وعدم التوافق في بينهم.

0: قال سؤال آخر عبر البرنامج، قال هل يجوز للوالدين إجبار ابنتهم على الزواج من شخص هي مش راضية عليه حتى لو كان الشخص كويس؟ هكذا ذكرها. نقول لا، الإجبار طبعا هو الولد الأب بالذات قد يوصف بالإجبار، يكون مجبر. نعم باهي. الأخ فرج تفضل. يا أخ فرج
1: هو نهرا هو حكيت الشيخ على الولاد اللي نخدمهم برسمان
0: ايه،
1: ولكن عندي سعي راه وعندي سعي والولاد فيهم اللي باني وفيهم اللي بهذا وفيهم اللي مش بهذا، لهم كيف الراي
0: باهي انت
1: برحته وحر عندي اخبار كلهم.
0: لا انت قبل كاتب لهم حاجه ولا مش كاتب لهم؟
1: لا لا ماني كاتب لهم شيء، والله كاتب راس المال بس اعطيهم يخدموا
0: به اللي يخدموا به راس المال. انت ما تاخذش ما تاخذش معاهم في مكسب ولا لا؟
1: لا لا لا ما اخذ شيء يا ابن.
0: خلاص اعتبر دين عليهم، اعتبر دين
1: عليهم.
0: انت داير دين عليهم
1: يا شيخ. ما بالله معلش افهمني بس.
0: نعم
1: راس المال هدي اعطيته هذا بيدخل في الورثه.
0: راس نعم نعم بيدخل في الورثه صحيح،
1: يدخل في الورثه، لكن هالولاد في اللي بحوشه وفي اللي قاعد تو ما تزوجش بكل وفي اللي وعندي سعي وعندي
0: ما هو اللي
1: بنوزع ونحي
0: كويس. اللي متزوج صرفت عليه انت في زواجه؟
1: ها
0: اللي تزوج صرفت عليه في زواجه ولا هو خادم على روحه؟
1: تمام والله يعني كانوا واحد ومن روحه ومني وباني حوش
0: والبني منك ولا من البني ليك الحيوط ولا ليهم؟
1: لا ليهم من عملهم هم اللي يخدموا.
0: خلاص انت اللي باني في مطراح افضل ما دامك حي باش ما يتخاصموش القدام. اللي باني في مطراح كيل هله هذه حصته اللي باني في مطراح، واللي ولكن بتكتب اكتب في دقيع ميزه واحده، مش اللي بانين تكتب لهم اليوم واللي مش بانين يقول مغضوه نكتب لكم، ما تندري على الدنيا. لكن انت في دقيع ميزه واحده، انت كيل اللي بانين نقولوا كان ارض كبيره على سبيل المثال اعطيتهم 500 200 متر، اللي باني ارضه في اللي باني فيها، ارضه في اللي باني فيها، واللي مش باني او ارضك غادي اللي قاعده فاضيه مثلا تبدا انت.
1: لا رفق
0: ها
1: افهم يا شيخ. لا عنده من اللي هذا شاري بضعه من روحه
0: شاريها بفلوس ولا منك انت؟
1: لا رفق والله هذا هو دار ما منا قلنا احنا كان رزقنا واحد من زمان
0: باه
1: فهمته. وفيه اللي باني وفيه اللي واصل للصب وفيه اللي عنده شقه فوق حوشي تو
0: ما اللي عنده تو اللي عنده شقه فوق حوشك انت
1: إيه؟
0: ما زال عندك ارض انت في الارض في المطاوله ما عاش عندك مساحات فاضيه؟
1: لا عندها في اللي عنده مساحه فاضيه.
0: لا تو اللي باني فوق منك انت عندك انت ارض خاصه في الارض عندك انت؟
1: اعرف عندهم اعرف عارف منهم بعيده عني مش هي
0: ساح. ما هو شنو تو اللي باني اللي باني ولا مش باني لابد كلهم تدير لهم تنازل في دقيع ميزه واحده على المساحات اللي بانيين فيها، ما تنقولوا 500 500 500 كلهم زي بعضهم، حتى اللي مش باني تحدد له ارضه وتكتب له اليوم وتقول له امشي خود هدير فيها حتى صفط بلوك باش يبدا حق الحيازه حق الحيازه، وفي نفس الوقت يعني ما حد يخذ حاجه زايده.
1: يا شيخ غارف هم بس
0: ايه
1: غارف الدرس هذه لا رف حيزها انا ما عنديش مشكله فيها، لكن ما نقدرش نبني تو ما عنديش طاقه البني، البني مش سهل تو.
0: مش انت اللي بتحوزها مش انت
1: إيه؟
0: اللي بتعطيه له هو اللي بده يحوز. انت مش حددت له 500 ولدك مثلا
1: إيه؟
0: قلت نبو ولدك يحوز منك انت، يمشي يشري شتله من السوق، يمشي جباره يشري شتله ب 10 جنيه يغرسها في الوطاء، يشري 200 بومشيه يبنيهم، فهمتني؟ يتصرف هو في القاعه هذه تصرف الملاك، لما يتصرف فيها تصرف الملاك اسمها ملكها، يعربن الشجر كان الشجر كان فاضيه بيحرث يبي يدير فيها صفحه.
1: لا حتى لا لا لا افهمني
0: ايه
1: احنا الارض عندنا هنا 500
0: فهمتوا؟
1: هذه مالكها بوراكها
0: مالكها انت؟
1: لا مالكها هو مش ليه له
0: باهي كويس.
1: انا ما نبيها بكر
0: ايه
1: لا عندي محل
0: ايه
1: عندي محل اللي يسوي يخدموا به الاولاد
0: ايه
1: هذا بالدخلة بالورثة، والله هذا العويل قاعد.
0: لا، هذا رأس المال ليك أنت ما دامك حي، رأس المال، وتمشي تدير ورقة، تمشي تدير ورقة في محرر العقود أن رأس المال قدره كيت وكيت، عطيه دين لفلان وفلان وفلان، باش ما يجوش غضوة بعد غضوة يقولوا لينا كلها ويأكلوه. يبدأ في ورقة رسمية تقول ماني مسلم لكم 300,000 في ديكم، كانك أنت حي تتصرف كيف تبي، وكانك أنت لا قدر الله متت الملك الورثة والزايد على 300,000 كلها للي يخدموا.
1: توا في الغار اسمع، يعني عندي محل أربع أربع مش باسمي، بس واحد من الولاد كويسوا وهذه مبني عليها محل وهم يخدموا فيه، وعندي محلات إحداها نقدر نجرها ونفركها عند وقتها، لكن هذا اللي فيه الولاد كيف اللي فيه.
0: انت اللي الارض لواحد منهم والرزق لك انت لابد تحزه منها، دامك التحيه لابد تحزه. راهو اللي يخلي الورثه يتضاربوا ويوصف المحاكم هو الكلام هذا متاع الارض لابوهم والله لاخوهم والرزق لواحد والملك لواحد. لابد انت ولدك الان تتصافوا، كان عندك مطرح ثاني رزقك تنقله، يا ولدك يسلم لك يا انت تسلم له، هيك الكلام الصحيح. راهو الحيوط انت تملكهم،
1: هذه غير اسمعني، هذه حزايا غير من حوشي.
0: إيه؟
1: لكن زمان الأرض حزايا كبيرة بس واحد من أولاده، وعد خذها قطعة يبني فيها أخرى برا هو مش فيها. والمحل هذا بنيه تانيه، لكن هو بس ما دو فيه الأولاد، هذا دخله في الورثة ولا لا؟
0: ما تقدرش تخش أنت في الورثة باسم هو يتضاربه غضبة يتضاربه، لم بدأت قعمز أنت وياه تقول له يا ولدي الأرض باسمك، ترى دي اللي تنازل ودي لك تنازل، وأنت بتعطيه مقابل إذا كان هو رزق يملكه هو. في حال بترد للورثة قول له يا ولدي شنو يرضيك، شنو يرضيك نعطيك بديل عنها أرض تانية، نعطيك فلوس، والله أنت تسلم له بكل بكل، لكن ما تقدرش حالة تخليها للورثة وهي باسم ولدك.
1: ما دخلنا هذه للأولاد خاصة،
0: هي الأولاد خاصة، لكن الفلوس التجارة اللي يخدموا بها للأولاد، لكن العقار الوطاء والبني، البني الوطاء لولدك والبني اللي كنت، يعني هذا اللي فهمته هيك الكلام ولا لا؟ هذا تخاف غضوة يقعدوا يتضاربوا على خطرها، الولد يقول الأرض أرضي والولاد يقولوا للحيوط لبونا، فأنت لابد تحز أنت
1: يا شيخ، هذه الحل بينهم من حي توا،
0: لابد واجب عليك،
1: فهمت؟ هذه غير افهمني.
0: ايه
1: لا رأس هذه يعني يبني فيها وتخدموا بها انتم، لكن ما بندخلها في الورثة، عندي محلات اخرى هذه كنا ندخلها، لكن هذه لا مش يا لاي.
0: هذه بين دير ورقة بين فيها فصل الكلام، والحيوط لمنه الحيوط؟ الحيوط لمنه؟ الحيوط من اللي باني للبني؟
1: البني بداية تنية زمان بق البني، لكن تو تحقون هذا داروا فيها مخزن ويخدموا فيها طماد بنع.
0: أنا نقول لك حاجة، أنت تو الأرض هذه لولدك مش كي؟
1: بايدانها بس ما هي لي من غادي لي
0: انت صار ما يملكهاش هو غير ديرها باسمه،
1: ديرتها باسمي مش ملك لها قديم، لكن الارض حذايا قبل التخطيط، وبعد جاني التخطيط اني باني حوش ومعسكره، لكن هذه بيقولوا لي ما يحق لك بنتها الولد
0: متاع خايف انه ياخذوها منك.
1: بالضبط،
0: لا هذه مش لولدك، هذه امانه، هذه تو تمشي لمحرر العقود، تمشي لمحرر العقود ودين لك ولدك تنازل يرد لك رزقك. هذا اللي أي واحد يعطي لولده حاجة خايف ياخذوها منه، هذه وديعة أمانة مش ملك راهو هذه. لكن اليوم يجب عليك اليوم تمشي لمحرر العقود تقول له يا ولدي أني أعطيت لك أمس أمانة، واليوم معشي خوف ترى يرد لي رزقي، يرد لك رزقك، تمشي لمحرر يدي لك تنازل بأن هذه العقار كيت وكيت لبوه، إقرار أو تنازل يقر لبوه، ويبدأ كله لك أنت خلاص، ترد غضوة غضوة الورثة يبدأ زيهم.
1: توا دايما
0: توي يا شيخ. ايه
1: توا البنت حطنا دار في محل، يعني
0: طبعا ما شنو غضوة بعد غضوة،
1: محل هو محل يخدموا بيخوته
0: اليوم لأن رزقك أنت، لكن غضوة بعد غضوة تقول لهم اللي رأس المال انت أبوي نبي منه، تقول لهم رأس المال انت أبوي نبي منه، وتقول لهم الأرض هذا
1: تبعي كان عندي 6-7 بناويت بالجميع في المحل.
0: أنا نقول لك أنت مش عندك رزق تاني، سعي وعندك هذا.
1: عندي سعي وعندي مزرعة وعندي.
0: أنا نقول لك حاجة، قيم أنت الدكان، الدكان هذا قيمه قداش يدير بأرضه بفلوسه، قداش يدير مثل نص مليون مثلا يعني، فهمتوا؟
1: لا لا،
0: شوف أنت قداش يستحقوا البنات واللي ما يخدموش في الدكان قداش يستحقوا. بيع من رزقك من غادي، بيع رزقك واعطيهم، قول لهم أنتم الدكان اكتب للي يخدم في الدكان ملك من اليوم بفلوسه بحيوطه بكل شيء له، قول له أنتم الأربعة ولا خمسة فات تخدموا من اليوم هذا رزقكم، دير لهم تنازل. والاخرين اللي ما يش في الدكان اعطيهم حصه، حصه تماثل حصه اي واحد في يخدم معاهم في راس المال والارض. البنت عندها نص حصه، والولد اللي ما يخدمش اعطيه حصه برا من الدكان، باش يبدا انت من اليوم حزيتهم. اللي يخدم في الدكان اصبح رزقهم اليوم وحتى بعد وفاتك ان شاء الله بعد عمر طويل، واللي برا اليوم شدوا في ايديهم فلوس وارض تماثل تضاهي حصة الحصة في الدكان، واللي برا منها يبقى قاعد في رزقك انت.
1: تقول بنتي حط لها نص حصة يعني.
0: نص حصة.
1: ماشي يا شيخ.
0: وجيب انت حتى تمشي للمكاتب هذا متاع الصمصرة ومتاع اللي يعرفوا القيم يقدروا، جيب محايد، انت مش لازم صغارك تخششهم في الوسط، لان ما يكونش الولد هو حكم وهو هو مستفيد. جيب من قولهم بالله يقدروا يقيموا لي المكان هذا قداش قيمته، وتضيف عليه راس المال، وتقول لهم تقسم وهكذا. انا ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يوفق. ما زال عندنا وقت والله باهدا، نوقف هنا ان شاء الله في هذا السؤال. هذا الشاهد للجبر هذا نختم به، ما ينبغي للإنسان العائلة تجبر بنتهم على زواج من رجل غير مرغوب فيه من الفتاة، لأن مخافة أن يؤول هذا الزواج إلى الفشل والضياع. راهو غالبا اللي كان فيه يعني نقول إحنا إرغام وإجبار يؤول فيه به إلى الفشل، وهذا كان مرأة صالحة أهو بتبدأ تنقنق على زوجها وكذا وكذا، وكان هي عندها انحراف يمكن يؤول حتى والعياذ بالله للخيانات الزوجية والكلام هذا. فما ينبغيش للإنسان يجبر إلا الإقناع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشاورة البكر، أنها وكما قال سيد عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها لين ترضى وتسكت، والتيب اللي متزوج من قبل حتى تعرب بالقول لين تتكلم وتقول راضية. فما ينبغي هذا، قنعوها قنعوها لين ترضى وبعدها زوجوها. ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.
2: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره، والثقافة المعروفة غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى أنا كيف ندير؟ أنا كلمتهم ونصحتهم، نقولوا لا، أنت وهذا واجبك أنك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول هنا والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، أنت أديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش نيم من أجل نحقق أو نذر مثلا، نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
4: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاذ، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
3: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
4: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا علمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطى إنه زي النص، من الأول لما خذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
3: نعم.
4: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، فيه اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفيه اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
5: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
6: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
7: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
6: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
8: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
6: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
8: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين من سنة 1948، وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود. اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
9: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
2: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام، لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
1: نعم.
2: يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: تساهل في
2: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. نعم. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في... ليه هذا الفساد هذا؟ فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
1: نعم.
2: تواصلوا في مكان دي... بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
1: نعم.
2: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم نكتتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
10: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
11: لا لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال باهي، ما عندكش دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
10: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
11: دولار ولا الفلوس؟
10: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
11: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش فيها مشكلة كون ياخذوا منك قيمة ولا مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدافع هي مشحونة بالليبي لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
10: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
4: عائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: هذا هم 10 زي ما قلنا مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
10: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
4: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير وصدقة يعني.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية، ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي ورد إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شن يصير، لو ركبت هي معاه شن بيصير معناه في الكلام هذا، وأنا نبي نمشي معاه بكرة، كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات طويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق، يقع الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقول احنا من المسافة هذه ومشت معاه، أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقوله هنا إذا مشت معاه راه بيقع على الزوج طلقة. ولذلك، وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق، دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه، يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق. هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق، وهذا من أيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد، لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس تفضل. أخ يونس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
13: نعم.
14: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار؟ وما كان الله، شو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يخلف العهد؟ وعرف السؤال يا شيخ
13: شن هو العذاب؟
14: ما هو نوع هذا العذاب؟ وما كان الله معذبهم، اي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
13: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق قره، يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها. هذا كله مما لا ينبغي المسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل، وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل، يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق، أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه؟ يسحبها يقول لك ما دام انت تطلق كل يوم وديما على لسانك راه خلاص لا يقع عليك الطلاق. هذا غير صحيح، والحكم الشرعي ان الطلاق يلزم صاحبه، سواء كان هو من المكثرين في ايقاع الطلاق او من غير المكثرين. يعني هل هو يعني ياتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله الا بين الحين والاخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين ام لا. طيب عندنا الاخ ادريس من مصراته، تفضل اخي ادريس.
15: الو.
13: ايوه تفضلوا.
15: ايوه السلام عليكم.
13: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
15: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا رب يا سيدي. والله ينورك وبارك.
13: الله يحفظك. الله يحفظك
15: ان شاء الله. ربي ينصر خيينا في غزه. الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمه السلسه. اللهم فرج على خيينا في غزه وفي الاقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى امه محمد اجمعين. وفرج على بلادنا والطف بلادنا. والله يا شيخ والله تو بنسلك بالله عليك، نحن تو المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. تو بالله عليك الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران، فهمت ولا؟ يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذي ما بيمسحوا البلاد بيدمرونا منين جيها؟ ولا في مسؤول طلع وضح الأمور، ولا في قائد من قائد الجيش وضح الأمور للشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية، الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني، وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا، منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. نحن في عولتنا في جهة فرحانين بهالشهادة وفرحانين

0: الله يجعل كيده في نحره ويجعل سبيله في تدميره.
1: حاضر حاضر
0: بلادنا حاضر حاضر ويسلم حاضر شبابنا
1: ان شاء الله. امين امين. شكرا شكرا شكرا. بارك الله فيك. سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف، وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش، ونبهنا إليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هو أن هي تركب معاه مسافة طويلة، زي مسافة زي ما ذكرت هي من البريقة البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك، هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها، والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا أخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم، السلام عليكم. قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيها أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران هذا اللي تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب ناخذ سؤال هذا الاخ عبد الله من الاصابع، تفضل اخي عبد الله.
2: السلام عليكم. حاجه
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله
2: بارك الله فيك. بارك الله عني يا شيخ.
1: فيكم بارك الله.
2: والله عندي سؤال يا شيخك، نبغى نسالوك نستفسر منك.
1: تفضل تفضل.
2: انا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبينها هيك ممكن تسوي تفاهم باهي.
1: نعم.
2: والجوزه هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
1: نعم.
2: جاء والدها وامها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانه فتره تغير جوها مش عارف شنو، واذا بها مشت حرجت معاش بالترجع باي.
1: نعم.
2: طالت المده يعني قعدت فتره ممكن شهر او ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع، يعني كلمتها وبعثت لها وزعت لها وتعالي وش فيه وما في شيء ومو طيبه وارجع لبيتك، ويعني الخلاف اللي حاجه بسيطه نغيره منها، ويعلم الله نبو العشره ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل، ما ركبت راسها وقلت انا ما عادش نبي نرجع يا شيخ حمام.
1: نعم.
2: اذا بقى بعدها تواصلت معها بعدها بفتره نكلم فيها قلت لي انا خلاص ما عادش نبيك وانا ما عادش نبي نرجع، وانا انت حتى كلمتك ما عادش تمشي علي، وانا اتصلت لشيوخ وسالت شيوخ وقالوا لي ان يعني مدارك انت طالب الطلاق هو ما شند عليك كلمة وبترجع لك، وأنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس يا شيخ، خلي أنا قاعد يعني جوز هو اللي أمر هذا اللحظة هذه فهمت، لكن هي يعني تحس إنه يعني أنا ماش عندي عليك كلمة تجي تمشي بدون أي شيرة مني ولا كلام ولا.
1: نعم. طيب أنت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
2: لا لا صحيح لا وصلناش لمرحلة.
1: طيب ما شن سبب ذهابها لبيت اهلها وعدم رجوعها اليك؟ شن خيرها ما عادش تبي تولي؟ شن داير لها انت؟
2: والله يا شيخ بالنسبه لي انا ما فيش حاجه يعني اللي باينه ان هي تخليها تحرج، ممكن لو هي تحرج بشويه تصير يعني في الحياه اليوميه.
1: لكن انت الصوت نتاعك راه في تشويش لانك انت قاعد في هواء مكان فيه هواء ما نسمعش شيء كويس.
2: تسمع فيه تو يا شيخ؟

0: ايوه هيك ماشي.
1: يعني هي يعني كلام الرجاله، انا كنت يعني معاش مدفتر معي في حياتي اليوميه، ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها، وانا يعني بالعكس تمام، يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله. ربما صار تقصير في حاجه يعني من غير علم مني، او حاجه تمت نقصت وانا ما عنديش بها درايه وجبتها اليوم اللي بعده، يعني ممكن نقول
0: طيب
1: هذه عاديه جدا.
0: طيب
1: يعني
0: تمام خلاص، انا فهمت سؤالك ونجاوبك ان شاء الله باذن الله. شكرا اخي عبد الله، يسعد بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجه هكذا لعقوبه عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش حق واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثه اربعه هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، وياثم الانسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبه للزوجه، لحتى لا اذا وقع منها نشوز او كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني، لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، أرى يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز، حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي او التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الامور الاخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجه. فما لماذا هذه القسوه ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي ان تكون العشره مع الزوجين؟ شوف انظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم والى حياه الصحابه، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن ثلاثة أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأي ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش بأس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. أراه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته، ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات، راهو كل انت تبي حقوقك راهو عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد ان تعطي الحقوق وان تاخذ واجباتك، او تاخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك انت، فلابد هذا. طيب عندنا سؤال اخر يسال السائل ايضا، يقول السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل، أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما نقول كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداء؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، مشروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. انت جبت تشتريها كاش يقول لك ب 8000، تشتريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000، ايه هذا ممكن جائز لا باس به. ليش قلنا؟ لان الثمن او الزمن له حصه من الثمن. المهم ان تتفقا على احد الثمنين، انكم تشتروا السلعه هذه يا اما بتشتريها بالتقسيط يا اما بتشتريها بالكاش، ما يقعدش الامر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شري بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو انت تاخذ الأثاث هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه انت بتاخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ أنا يعني ما عرفتش، كانوا بالكاش أرى بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجز الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوه عليك شهريا كل شهر تدفعين كذا وكذا، هذا ما أيضا جائز بشروطه، كونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك، فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم، يعني انه تشريها من توا وبعدين يقول لك انت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها باش نحصل فلوس، يقول لك احنا ناخذوها منك، فهذا لا، انك انت تشريها فاما تاخذي بها تروحي بها باش تستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة. وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول: السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاءت الآية في سياق: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم، أي قوم من الأقوام، وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا. والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
2: نعم شيخ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا الله يحفظك.
0: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
2: الله يحفظك شيخ، شيخنا الله يحفظ إن شاء الله.
0: وإياكم يا سيدي.
2: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل آمين. المشايخ.
0: آمين، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
2: شيخ
0: نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
2: ما عليش ما تقصوش علي الخط.
0: تفضل، يعني ما نسمع فيك.
2: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو في شريحة احنا ظالمينها، احنا في شريحة ظالمينها اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوق عليهم. نبو ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوق عليهم.
0: صحيح،
2: حتى انتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم.
0: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
2: قناة القناة ما شوقتش عليهم. نبوا لي بيش.
0: طيب
2: شهر 7 قال يوم ما خدوش يا شيخ.
0: حاضر. انا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم.
2: إيه. أني فوق فوق فوق فوق نعلنها بالإعلان. أني ندعي، أني كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
0: لا لا لا لا لا لا، المفروض
2: مش
0: لا لا لا، المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب انا نجاوبك ان شاء الله اخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رساله خاصه باذن الله. اذا ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الاخ يونس حول هذه الايه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقلنا في هذه الايه دلاله على ان الاستغفار من اهم الاذكار التي ينبغي على المسلم ان يحافظ عليها، ولان الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم، معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له أراه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جداً، يعني تشير إلى أهميته وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل، يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ إدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض، وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد الأرض هكذا، يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور التي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعلى البرنامج والقائمين عليه.
0: الله يبارك فيك.
3: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني، باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي اشتريته بالبطاقة.
0: نعم.
3: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني، فسألت أنا قال لي بدل ما نخصم 9 دينار درت أخطأ ودرت 90 دينار، يعني خصم مني 90 دينار. فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي رد لي بقية المبلغ كاش، يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99.5 دينار. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل هل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا خيار بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخي؟
0: نعم نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
3: أيوة فنبنعرف أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقيت.
0: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك واضح. نعم. فواضح واضح أيوة. سؤالك أختي زكريا حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حاضر.
0: تفضل أي سؤالك؟
4: هيا.
0: أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
4: أغلقيته. ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أي.
4: صحاك الشيخ.
0: الله يبارك فيك.
4: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
0: نعم.
4: فهمت علي؟
0: نعم إيه تفضل.
4: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
0: نعم.
4: الإسلامية عشان تاخذ أساس وعشان وتبيعها برا. فهمتوا؟
0: كيف تاخذها بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصرفه؟
4: من المصرف أخش تقدم عليه أساس، بس الأساس كيف طريقة تاعها؟
0: أساس إيه؟
4: تجي أنت للشركة يجزوك هم للشركة، تعدي للشركة هم يعطوك فاتورة تجيبها للمصرف. فهمتوا؟
0: نعم.
4: بالمصرف وتجيبها لهم في المصرف، المصرف هم يحطوا القيمة بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك أوكي خلاص تمام.
0: نعم.
4: ويدوا لك القصب بتاعهم يقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
0: طيب حاضر نجاوبك إن شاء الله.
4: حي مكوة فهمتوا؟
0: بإذن الله. وجيبك إن شاء الله. طيب إذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم رأي فرض الأمن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كلها يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي المهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش هلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش هنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت ومش نستمر الدو يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا. ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معاه في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا يعني مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلباتهم عاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة هذه وجارتها وفلان عيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته، يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك إحنا معاش نبوه، أنتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص أنت طلق أنت زوجت انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، أنت مجرد أنك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول أنك أنت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا إحنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الأول الثاني شن قاعدة خير قاعدة شن فيه هكي كانوا لولين، عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك، لكن أما هكذا بهذه الطريقة انتشر الأمر اليوم وأصبح زي النار في الهشيم، كل مرة حرجانة من زوجها تمشي تروح حوش هلها وتقع مصغادي وأبوها وأمها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا، كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها، لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق، والله عجيب أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح، وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة، وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح، مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام، والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك، نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع عليه هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة للمسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب عندنا سؤال الأخ أم زكريا، تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من أمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء، ووقع منهم سهوا أن هي شرت بتسعة دينار، فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش، هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا، بيشري وبيبيع. قلنا إحنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز، إذا كان قد وجدت فيه الشروط أنه هو يعني لابد زي ما قلنا إحنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر، وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى، يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نورا.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قالوا ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا راد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية. وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير

0: ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي، ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق، بل في أكثر من مجلس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف

0: يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام: فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد أو قد المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله: يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله: استيقظت وأنا في المسجد الحرام، لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير. فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث: أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال. وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح، ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: رسول يبين.
1: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
2: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
2: إلا أن هذا أن التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات،
2: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
2: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
2: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك ابن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سم هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
2: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب. ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
2: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال مرة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
2: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
2: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
2: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلا لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
2: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145، وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعبي. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
1: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة،
2: ثلاث
1: من
2: حدثك بهن فقد كذب.
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

هود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار